0: وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاج أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7 الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، وصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين إيه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الأمم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الأخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح أنهم ما جابوش سيرة الجزء الأول من الآية، مش كده؟ وهو أنه المسيح هيقضي بين الأمم. الأمم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الأرض تحت سلطة يسوع. عشان كده أخدوا الجزء الأخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت إن إشعياء اللي قال كده. هم حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى. لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول: ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول فيسكن الذئب مع الخروف، وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعيا بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي، واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا أنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت أنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا أنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني وهو تأسيس الملكوت عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك، وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير، عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده، خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31، بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أنه الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص، عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
1: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس إن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جداً، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية، فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة، بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت، لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

الحلقة عدد 26 المسيح نور العالم. عسلام أخوتي ومرحبا بك. اليوم باش نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح، وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 والآية 12. قال لهم يسوع المسيح: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام بل يكون له نور الحياة. هنا في هالآية هذه يعرف المسيح بنفسه أنه نور العالم، والعالم بتاعنا وخاصة اللي عايشين فيه الآن محتاج فعلا تنوير إلهي، محتاج للمسيح. نبي يحيى يوحنا اللي جاء مع المسيح شهد أن وقت شاف المسيح قال هذا النور الذي سيأتي إلى العالم. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور. يبدأ بدار مسكرة ومظلمة وتشعل الضوء تنور البير الكل، كلها تولي ضاوية. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور، والحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة الموجودة في قلوبنا هو النور الإلهي. ينور قلوبنا ونصير حياتنا كلها تتغير. النور الإلهي هو المسيح يسوع، قال أنا هو النور العالم. وعلاقتنا مع الله هي مظلمة، علاش؟ لخاطر من آدم وقت بعد عن الله صارت حياة الإنسان فيها ظلمة، ظلمة روحية، ظلمة في القلب، ظلمة في الأفكار، وسميها الكتاب المقدس الخطية اللي هي نتيجتها الموت الروحي. الظلمة هذه الروحية هي تمثلها بالزر متاع الكهرباء الرئيسي اللي في البيت، هي يتقص الضوء على البيت يفسد فيه النور الموجود، الضوء الموجود في البيت، لكن يفسد حواج أخرى زادة في البيت، في الدار. الفريجيدار ما عادش يخدم، الراديو ما عادش يخدم، الثلاجة ما عادش تخدم، الراديو ما عادش يخدم، كل شيء ما عادش يخدم في البيت في الدار. علاش؟ لخاطر النور ما عادش داخل للبيت هذيك. هذاك الإنسان أيضا بالخطية متاعه النور تقص متاع الإلهي، ولت فيها الظلم، أفكاره ولت مظلمة، يفكر كان في الشر، قلبه يحس كان بالظلمة وبالحس بتاع الانتقام والقتل والشرائم والآخره والبغض والحقد وكره الناس الأخرين اللي معاه. لعلاش؟ ممكن لخطر يختلفوا معاه في اللغة ولا في الجنس ولا في العقيدة ولا في الدين، يولي يكره الناس هذوك لأن القلب مظلم. المسيح يسوع يقول أنا نور العالم، والمسيح هذا اللي يقول أنا نور العالم يحب يدخل في قلبك وينور قلبك بالإيمان. قل أنا ممكن ما نعرفش سيد المسيح شكون، أنا نشجعك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أنك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وش عمل المسيح من أجل حياتك وضمن لك حياة أبدية. قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أبحث، ما تسمعش كلام الناس، ما تخليش الناس تقرر مصيرك الأبدي، قرر مصيرك الأبدي أنت شخصيا وحدك. أقرأ الإنجيل وخذ قرار مع السيد المسيح اللي جاء على الأرض ومات من أجل خطيتك وخطيتي أنا، وعدنا أن من يؤمن به قد انتقل من الظلمة إلى النور لأن المسيح هو نور العالم. الله يباركك، اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، قلنا أن الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، بس أغلب الأحيان الأسد يجري وراء الغزالة يصطادها. الغزالة وهي بتجري عندها هدف، وهو إيه؟ الهروب من الأسد. والأسد هو بيجري عنده هدف هو كمان، إنه إيه؟ يصطاد الغزالة. الغزالة لما تكون بتجري مع إنها أسرع من الأسد، بس من كتر ما هي خايفة بتبقى بتجري وبتبص وراها كل شوية، أما تبص وراها بتتعطل، والأسد باصص عليها ومركز ومش بيبص غير على هدفه، والنتيجة إيه؟ إنه بيحصلها ويأكلها. أهدافنا دايما قدامنا يا جماعة مش ورانا، وخلينا نتفق إن كلنا عندنا أحلام وأهداف عاوزين نحققها طبعا، لأن لو مفيش هدف يبقى فيه مشكلة. لو حد بيجري ورا حاجة بيجري ويبص قدامه مش وراه، لأنه لو بيجري وبصص وراه هينكفي على وشه. لو إحنا عارفين إن إحنا بنجري ورا هدف معين بنبص لورا ليه؟ ما إحنا عارفين إن هدفنا قدامنا، ما نبصش ورا بقى، ما تخليش اللي وراك يعطلك عن إنك تمشي لقدام. طيب هو إيه اللي ممكن يكون مخوفني فببص ورايا وأنا بجري؟ قصص فشل مثلا؟ كلنا عدينا بقصص فشل الماضينا بس بنكمل مشوار حياتنا عادي يعني. طب يمكن يكون خبرات سيئة، علاقات مكسورة. الحاجات دي لازم نتعامل معاها ونصلحها ونتصالح قبل ما نكمل. نتصالح مع الشخص اللي هو سبب المشكلة، ونتصالح مع نفسنا، ونسامح نفسنا، وندي نفسنا فرصة تانية للنجاح. بالنسبة لحياتنا مع ربنا، لو عندك مشكلة في الماضي أو خطية وتبت عنها، اوعى تشغلك وتفكر فيها في مشوار حياتك. خليك واثق ان الخطية اللي انت اعترفت بيها وتبت عنها ربنا غفرها لك ونسيها تماما، انت كمان انساها وكمل مشوار حياتك.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
10: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
10: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
11: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا لا، للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
10: الأقانيم الثلاثة واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
11: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
9: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
8: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
9: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
7: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
10: لأنه قدس، هو قدس.
7: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
9: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
8: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
11: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
10: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
7: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
9: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
10: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
9: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
11: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
7: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
10: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
9: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماما كبيرا.
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته،
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائما.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلا يا مقاسم، دائما أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعا غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلا غير مخلوق يا ياسر، روح الله، هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس: روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري: روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى. قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول:
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضاً.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا،
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح، أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا. هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق، ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح، ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين، كان يعمل من الأزل قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق.

0: الأقنوم الثالث.
1: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
0: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة، فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. حاول علماء النفس على مدار السنين اللي فاتت إنهم يفهموا النفس البشرية ويحللوا مشاعرها، مع إن الموضوع بسيط جدا. عايز تفهم النفس البشرية يبقى لازم ترجع للي صنعها، لله، عشان هو الوحيد اللي معاه الكتالوج بتاعها. الكتاب المقدس ما سابش نوع من أنواع المشاعر الإنسانية ما تكلمش عنه، ولو حبينا نتكلم عنها بالتفصيل مش هتكفينا حلقات البرنامج كلها. الكتاب المقدس اتكلم عن مشاعر الحزن والفرح والتذمر والندم والاكتئاب والفشل وكل حاجة تقريبا. فنلاقي الرب يسوع بيبكي عند قبر العازر بالرغم انه هو اللي هيقومه من الموت بعدها بلحظات. وفي العهد القديم ندم الرب انه صنع الانسان لانه زاغ وبعد عنه، ورب يسوع شعر بالخيانة مع يهوذا اللي أكل وشرب وعاش معاه، خانه وباعه، وشعر كمان إن الكل اتخلوا عنه، تلاميذه وكل اللي حواليه، حتى اللي صنع لهم معجزات وأقام لهم موتى. فين اللي كلمهم؟ فين اللي أكلهم؟ فين اللي شفاهم؟ طب فين العازر اللي قومه من الموت؟ كله مشي ومحدش بقى موجود. الرب يسوع اتجرب في كل شيء، جرب الألم والحزن لكن بلا خطية. لو مفكر ان مفيش حد حاسس بيك، احب اقولك ان في واحد بس شاعر بيك وعارف كل حاجة عنك، ومش بس بيقولك انه حاسس بيك، لا ده حاسس بيك فعلا لانه مر بكل المشاعر الانسانية دي. مشاعر الانسان نوعين، نوع ايجابي ونوع سلبي. نوع الكتاب المقدس بيشجعنا اننا نعيش ونغذيه، ونوع عايزنا نتركه وننتصر عليه. ومن المشاعر الايجابية دي النجاح. مشاعر النجاح الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها. النجاح بيقول عنه الكتاب ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. وفي مزمور واحد بيتكلم الكتاب عن صفات الرجل المبارك السالك مع الله، وبيقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يزبل وكل ما يصنع ينجح فيه. الله خلقنا للنجاح، والفشل ده مش في كتالوجه أصلا ولا المفروض يكون في قاموسنا، وأي مشاعر من الفشل مش من عند الله، لأنه بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ومن المشاعر التانية اللي الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها طول الوقت الفرح. الله صنعنا علشان نكون فرحانين. افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. ومن المشاعر اللي عايزنا الله نكون بنعيش بيها وتتغذى وتكبر في حياتنا طول الوقت عدم التردد والثقة، وإننا نكون دايما واثقين. والكتاب بيقول ذو رأي ممكن سالما سالما تحفظ. الله مش عايزنا ناس مهزوزة عاملين زي موج البحر، كلمة تودينا وكلمة تجبنا. وعندنا أمثلة في الكتاب لناس كانت واثقة في الله وفي نفسها، وأشهرها داود. داود كان مجرد فتى، شاب صغنن كده مراهق، وجلياط كان حاجة كده طول بعرض، ومحدش في كل شعب إسرائيل كان قادر يواجهه ولا حتى رجال الحرب. لكن داود راح وقف قدامه وكان واثق في إلهه كل الثقة إنه هينتصر، وكمان واثق في نفسه جدا. وقال لي شاول لما قال له أنت مش هتقدر يعني تهزم جلياط، قال له أنا أقدر، أنا قتلت أسد ودب ومعايا قوة رب الجنود. تخيل معايا كده لو داود كان عنده صغر نفس أو ما عندوش ثقة في إلهه، ده لو كل الناس حاولت تشجعه وشايفين إنه ممتاز برضه كان هيفشل، لأنه مش شايف في الله إنه يقدر ولا شايف في نفسه إنه كمان يقدر. ومن المشاعر السلبية اللي الكتاب حذرنا منها جدا هي الخوف. الخوف أمر طبيعي جدا، يعني عادي، الله خلق جوانا إن إحنا لازم نخاف. لكن الخوف اللي يمنعنا اننا نستثمر مواهبنا ووزناتنا، ده النوع اللي الكتاب حذرنا منه، والنوع اللي خلانا ناخد حذرنا منه بكل طريقة ممكن. لان الشخص الخايف مش هيدخل ملكوت السماوات زي ما بيقول في سفر الرؤيا، واما الخائفون ولغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. للدرجة دي؟ لأن الشخص الخايف مش واثق في الله، مش مصدق في قدراته، شايف أنه إله عاجز غير قادر، أنه مش قادر يرعاه ويقف معاه ويسدد احتياجاته. الله ما خلقش الإنسان مجرد جماد لا بيحس ولا بيشعر، الله خلقه كتلة من المشاعر. ولو احنا جماد
ما كناش هنحس بالامتنان والشكر لله لأجل كل إحساناته لينا كل يوم. ولو إحنا جماد ما كناش كمان هنحس بالذنب لما نغلط أو نضل بعيد عن الله. الله خلق فينا المشاعر والإحساس عشان نتفاعل معاه، وحذرنا جدا جدا من استغلال إبليس لمشاعرنا دي، وبالذات المشاعر السلبية. الكتاب المقدس اتكلم عن تأثير المشاعر على جسم الإنسان، وقال في سفر الأمثال 15 وعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحضن القلب تنصحك الروح. فلو انت فرحان وسعيد ووشك منور كده، الحزن مش هيأثر عليك، وأكيد مش هيأثر على جسمك. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد، زي ما بيقول الكتاب في سفر الأمثال 14 وعدد 30. فالنفس الهادية اللي في سلام بتعطي حياة للجسم. وكتاب مليان آيات كتيرة بقى عن أن لا نهتم بشيء وما نعولش الهم، لأن الله هو اللي بيعتني بينا في كل لحظة من لحظات حياتنا. الكتاب بيقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وقال آيات كتيرة على أننا ما نهتمش بشيء، لكن نفضل نصلي وندعي ونشكر الله، والله أمين جدا أنه يسدد كل الاحتياجات دي من غير ما حتى أن احنا نفكر فيها. ومتهيالي احنا كمؤمنين سمعنا وعظات كتيرة قوي عن التشجيع واهتمام الله بمشاعرنا. واحنا في حلقتنا دي ما كانش هدفنا أننا نشجعك ولا نقولك كلمتين يصبروك على الدنيا والظروف اللي فيها، مع أنه ده في حد ذاته شيء عظيم، لكن هدفنا أننا نوضح أن الله ما خلقناش جماد، خلقنا بشر على صورته وشبهه، مليانين مشاعر، وعايزنا نتفاعل معاه بذهننا مشاعرنا، عايزنا في محضره نقول كل المشاعر اللي جوانا: حزن، ضيق، شعور بالذنب، خوف، وحتى الغضب. قل له انا زعلان، غضبان، قل له انا واخد على خطري، حتى لو واخد على خطرك مني، وهو هيفهمك، وهيفهمك جدا جدا، لان هو اللي صنع فيك المشاعر دي، وهو اكتر واحد عارفها كويس. لما يكون عندك حاجة جواك مضايقاك، ادخل محضره. لما يكون عندك فرح وعايز تعبر عنه، برضو ادخل محضره. لما يكون جواك مشاعر سلبية أو مضايقة، ما تاخدهاش وتبعد عن محضره، ده أحسن مكان هتلاقي فيه الشفاء من كل حتة وجعك هو محضره. أشجعك جدا إنك تكون في محضره طول الوقت وتعبر عن كل أنواع مشاعرك معاه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

احترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربته ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

غالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا، حتى وإن كان فيها ألم عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن ترى؟ هل ترى الله؟ هل؟

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. أكيد من أصعب العمليات هي العمليات الخاصة بالقلب، سواء القلب المفتوح أو عملية قسطرة للقلب. ده غير أنه مريض القلب نفسه بيكون جسمه كل ضعيف من حيث المبدأ، ولازم يهتم بنفسه قوي وما يهملش في العلاج وما يطلعش سلالم كتير وما يمشيش كتير، ولازم بعض المبادئ اللي يكون بينفذها. ومن أخطر العمليات هي عملية زرع القلب، اللي على قد ما نسبة الخطورة فيها عالية جداً، لكن لو نجحت بيصبح الشخص قادر على الحياة الطبيعية، لأنه بدل القلب العليل اللي كان عنده أصبح عنده قلب جديد قوي ويتحمل كل النشاط اللي ممكن يقوم بيه. ولو رفض أنه يعمل عملية بسبب خوفه أنه يعملها، أو اتأخر على عملية زرع القلب بسبب عدم قدرته المادية أو أي سبب تاني، بيخسر حياته. وزي ما القلب المريض بيسبب مشكلة لصاحبه، القلب كمان المريض روحياً بيسبب مشكلة أكبر من المشكلة الجسدية، لأن القلب هو أساس الحياة النجسة البعيدة عن ربنا، زي ما بيقول الكتاب في سفر أرمية أصحاح 17 وعدد 9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وكمان قال كده: من فضلة القلب يتكلم اللسان. أصل نجاسة الإنسان هو القلب، هو أصل لكل شهوة. والأهمية قلبك لحياتك، الكتاب المقدس قال لنا كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. سفر الأمثال 4:23. فكرر كده معايا، هل قلبك وقعك في سلوك مش بترضي عنه؟ هل قلبك مريض بالشهوات زي الكراهية، الشهوة الجنسية، عادة سيئة تعودتي عليها، الكذب، النميمة، الطمع؟ لو قلبك من النوع ده، يبقى مهم تعرفي إنه محتاج عملية زرع قلب، ولازم تجري للطبيب الشافي وتطلب منه زرع قلب جديد ليكي علشان حياتك تستمر. وأنا هنا مش بقصد حياتك على الأرض، ولكن بقصد حياتك الأبدية. وإن كان برضو زرع القلب الجديد بيغير من حياتك الأرضية وبيخليها أفضل، زي ما المسيح وعد في يوحنا 10:10، وقال كده: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. بس زي ما عملية زرع القلب بتحتاج لموافقة المريض، برضو زرع القلب الروحي بيحتاج لموافقتك، لأن حياتك هتتغير من قلب بتخرج منه أفكار وسلوكيات نجسة لقلب أفكاره حق عادلة ومصرة لله. زي ما بيقول الكتاب كده في فيليبي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكره. الآية دي موجودة في فيليبي أصحاح 4:8، وهو هيعمل كل ده. الله الطبيب هيعمل ده من غير ما تدفعي ولا مليم، بالعكس هو اللي دفع التمن، والتمن كان غالي قوي، التمن كان دمه. ده غير إن الحياة بقلب جديد هيخلي حياتك أفضل وشبعانة بمحبته اللي بتغمرك وتحميك في كل خطوات حياتك. أما بقى لو رفضتي تعملي عملية زرع قلب جديد، خلي بالك، لأن ده معناه إنك قربتي من نهاية حياتك وخسرتها. في إيدك أنتي الخيار، الحياة مع قلب مريض وحياة على الأرض ما فيهاش فرح حقيقي، والحياة مع قلب جديد فيها الفرح وسلام الله الذي يفوق كل عقل مهما كانت الضغوط، وضمان كمان حياة أبدية. لو اخترت إنك تربحي حياتك، ياريت تصلي معايا دلوقت وتطلبي من ربنا أن يكون السيد عليها. من فضلك صلي معايا، قوله كده: يا رب يسوع، أنا بحتاج لك. أنا عارفة أن كنت بقود حياتي بنفسي وأنا بعمل خطية. بشكرك يا رب لأنك مت على الصليب من أجلي وانتصرت على الموت بقيامتك، وكنت عايز دايماً أني أعيش حياة الانتصار دي، لكن للأسف بعدي عنك هو اللي خلاني أعيش حياة هزيمة. يا رب أنا بفتح لك دلوقتي باب قلبي وبقبلك رب وسيد ومخلص لحياتي، فامتلك قلبي وحياتي وخلي مني إنسان بيعمل مشيئتك. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: 50 التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen? Yeah.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. كم مرة حصل الموقف اللي هقولك عليه ده معاك؟ وحاول تفتكر معايا ايه انطباعك وشعورك كان لما في يوم من الأيام رن جرس الباب عليك، وانت فتحت الباب لقيت واحد غير متوقع، كان مثلا مسافر أو مهاجر، وفجأة عملك مفاجأة جميلة من غير ما يتصل بيك ولا حاجة، انه طب عليك مرة واحدة. حسيت بإيه وقتها؟ ولا سيما لو الشخص ده كان من أعز أصدقائك أو من أكتر الناس الغالية على قلبك. تعال بينا نقرأ مع بعض قصة شبيهة بكده في إنجيل مرقس أصحاح 2 من آية 1 لآية 17.
1: ثم دخل قفر ناحوم أيضا بعد أيام، فسمع أنه في بيته، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم، واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. ثم خرج أيضا إلى البحر وأتى إليه كل الجمع فعلمهم. وفيما هو مجتاز رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاط يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لأنهم كانوا كثيرين وتبعوه. وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاط قالوا لتلاميذه: ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاط؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة.
0: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نشوف إيه اللي حصل في بيت دخلوا في يوم من الأيام السيد المسيح. أجمل كلمة، أجمل كلمة في القصة في نظري، ونفسي في يوم من الأيام تتحقق معايا أنا شخصيا، لما بيقول فسمع أنه في بيت. مش عارف أقولك إيه إحساس واحد لما يفتح باب بيته أو باب شقته ويلقى اللي في وشه مش واحد صاحبه، مش واحد نسيه في يوم من الأيام، أو العلاقة انتهت بينهم أو اتقطعت ورايح يصالحه أو واخد له بوكي ورد ولا واخد له حتى هدية حلوة. لا، إيه إحساسك لما تفتح باب شقتك وتلقى اللي واقف على الباب السيد المسيح؟ كمان إيه اللي ممكن يحصل في شقتك لو السيد المسيح دخل بنفسه فيها؟ أنا مش عارف، بحب أتخيل كتير وبحب التصوير في الكلام. بتخيل هتقعده في أنهي أوضة، هتفرش له أنهي فرش، هتحط له أي أكل يأكل لو هو حرفيا بجسده كده موجود. الحاجة اللي النهاردة مش عارفين حتى نتخيلها حصلت فعلا حقيقي في وقت مكان السيد المسيح عايش هنا على الأرض. بس المفاجأة الجميلة جدا اللي النهاردة عايز أقولها لك أنت عزيزي المستمع، إنه اللي حصل زمان حرفيا والنهاردة صعب حتى نتخيل كان بيحصل إزاي زمان. ممكن يحصل النهاردة حصريا معاك. أنا بقول حصريا مش حرفيا، يعني الرب يسوع المسيح اللي تجسد زمان بجسد بشري طبيعي مش هيجي بجسد بشري تاني يدخل بيتك. لكن الأحلى والأجمل والأروع إنك تبقى متأكد إنه في بيتك. المسيح لما كان بيدخل بيت، المسيح دخل بيوت كتير على فكرة، وزي ما الكتاب المقدس شرح لنا في حياته اللي ذكرت في الأناجيل الأربعة، إنه كان بيروح المجمع أو إنه كان بيروح البستان أو إنه كان بيطلع على الجبل، سجل لنا عدد من المرات اللي فيها دخل بيوت. دخل بيوت. يا ترى لما الرب يسوع كان بيدخل بيت كان بيعمل إيه؟ أنا مش هاخد المواقف بالترتيب التاريخي، لكن هعدي على بعض البيوت لأني واثق إن ممكن يكون بيتك بيت منهم. خد مثلا معايا في مرة من المرات في إنجيل مرقس أصح واحد، الأصح اللي قبل اللي قرينا منه القراءة دي على طول، دخل السيد المسيح بيت راجل صياد غلبان اسمه سمعان. ولما دخل البيت كانت فيه حركة مش طبيعية في البيت. ليه؟ لأنه قالوا له إن حماد سمعان أم مراته مريضة، وبالتحديد عندها حمى. الحمى اللي بتخلي الواحد بيرتعش من البرد من بره وهو مولع بالسخونة من جوه، أو اللي يكون بيرتعش من البرد من جوه وهو مولع من السخونة من بره. حط إيدك على جسمه مولع وهو من جوه بيطقطق من البرد، تعبان بيرتجف من البرد. حالة في بيوت كتير جدا حالة حمى. وأنا مش عايز أحمل على النص ولا أحمل على المعنى المكتوب، لكن ياما ناس في بيوت عايشة في حمى زي حماد سبعان بالظبط. ياما ناس من بره مولع سخن، بيجري بيتحرك بينجز بيعمل مشاريع بيكون فلوس بيبني عمارات بيطلع من مشروع لمشروع ومن قصة لقصة. ياما ناس عندها علاقات محمومة سريعة سخنة قوية، ولما تقعد تدور عليه من جوه تلقاه بيرتجف من البرد. لما تدخل بيته من جوه تلقاه ما بيكلمش مراته ولا له دعوة بأولاده. حالة من الحمى كده، حالة من السخونة الغير عادية والبرودة الغير عادية في نفس اللحظة. ايه ده؟ ايه ده؟ المسيح لما عرف ان حماد سمعان محمومة عندها حمى، يقول الكتاب تقدم وامسك بيدها، تقدم واقامها ماسكا بيدها فتركتها الحمى. المسيح يقدر يرجع منسوب الحرارة، منسوب العمل، منسوب الحب إلى معدلاته الطبيعية. يخلي الزوج اللي مولع بالحب الواحدة غير مراته وهو بيرتجف من برودة الحب مع مراته يحصل مع العكس. يرجع الزوج يحب مراته، يرجع الزوجة تحب جوزها، يرجع مناسيب الحياة العادية بتاعتنا في طبيعتها. يخلينا نتعب فنستريح، فنكمل شغل، فنتعب فنرتاح، فنكمل شغل. يخلي الدنيا تمشي بالنورمال بتاعها. المسيح نهاردة عاوز يدخل بيتك علشان تعود منسوب حياتك إلى وضعه الطبيعي. البيت التاني اللي المسيح دخله وعمل فيه شيء عجيب جدا هو بيت سيء السمعة. بيت سيء السمعة، إذا هو المسيح كان بيدخل بيوت سيئة السمعة؟ لما تعرف أن صاحب البيت ده كان راجل مكروه من كل البلد. ليه؟ لأنه ببساطة راجل خاين، بيتعامل مع الاحتلال، بيتعامل مع الأعداء، بيتعامل مع الرومان، وبياخد منهم تفويض انه ياخد ضرائب من اهل بلده. الراجل ده كان اسمه زكا. الراجل ده كان راجل جابي ضرائب او مأمور ضرائب بلغتنا النهاردة. والراجل ده كان مكروه جدا جدا جدا لانه كان جشع وكان طماع وكان بيشي بالناس، كان بيروح يكتب تقارير سرية ويبعتها لروما علشان خاطر الرومان يروحوا يخربوا بيوت ناس من اهل بلده. ايه مقدار البشاعة دي؟ انا بعتقد انه واحد زي زكا كل حتة اثاث في البيت بتاعته جابها بالظلم، جابها بالذور. لكن في يوم من الايام زكا حب يعرف يشوف فين هو يسوع. وكل يوم ده كان الرب يسوع المسيح داخل بلد زكا، ولقى زكا لأنه كان قصير طلع على شجرة علشان يبص من فوق الشجرة على السيد المسيح، لأن الدنيا كانت حوالين المسيح زحام غير عادي. وساعتها وقف الرب يسوع تحت الشجرة دي وبص في قصة شهيرة جدا في التاريخ، وقال لزكا انزل يا زكا. ليه؟ قال له لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك، أنا عازم نفسي عندك النهاردة. في بيت مين يا رب؟ في بيت زكا؟ في بيت الراجل اللي الناس متحبش تعدي من قدامه؟ في بيت الراجل اللي مليان بالظلم والفساد اللي كل ما بيشتري حاجة الناس بتقول كلها سرقة كلها ظلم، هتدخل بيت واحد شبهة بالشكل ده هتمد إيدك وتاكل من الطبق بتاعه؟ طب أنت مش عارف إن الأكل بتاعه حرام في حرام؟ المسيح قال مش الحرام اللي أثر عليا، أنا اللي أثر عليه. وده اللي حصل بالظبط. زكى لما دخل وقعد يعزم المسيح على أكل أو على إقامة أو على إنه يقعد اليوم ده في بيته، اتكسف من نفسه، فتح الخزنة وطلع كل الفلوس اللي فيها، والناس كانت واقفة بره بيت زكى مندهشة، إيه اللي بيحصل ده؟ وجات المعجزة اللي نفسي النهاردة ربنا يعملها في بيتي وبيتك، المعجزة اللي فيها البيت اللي طلع ظلم يطلع عدل، البيت اللي طلع نجاسة يطلع قداسة، البيت اللي اتملى بالعفن يطلع ريحة حياة وطيب حياة. وزكى قال المقولة الشهيرة بتاعته، أنا أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربع أضعاف. على فكرة المسيح ما قالش زكي قول الكلام ده، بس دخل المسيح بيتك وانت من نفسك هتعرف تقول لوحدك الكلام ده. قلبك لوحده لما يشبع بالغالي هيبيع الرخيص، لما يدوق الطعم الحلو هيكره الطعم القديم. النهاردة يمكن ربنا عاوز يدخل يرجع بيتك لوضعه الطبيعي، ويمكن عاوز يدخل علشان يرجع بيتك لسمعته اللي تليق بيه. هناخد فاصل، خليك معانا بعد الفاصل نشوف بيوت تاني كتير دخلها السيد المسيح، نفسه النهاردة بيتك يكون واحد منها.

ورجعنا عزيزي المستمع بعد ما شفنا بيتين دخلهم السيد المسيح وازاي غير المرض الى صحة وازاي غير السمعة الصعبة الى سمعة جميلة. لكن كمان تعالى نشوف بيت تالت دخله السيد المسيح. بيت بالذات كان محبوب قوي لقلب المسيح، كان بيت بيتعود يزوره، وحلو قوي قوي قوي ان ربنا يتعود يزور بيتك، يتعود يعمل فيه حاجات، ان بيتك ما يبقاش مجرد موسم او زيارة عابرة وتعدي. في يوم من الايام دخل بيتنا كاهن غالي قوي قوي علينا، وكان حد يعني بصراحة اتباركنا جدا بزيارته، وقعد معانا وكل ما يبص في الساعة عشان يقوم يمشي كنا بنقول له لو سمحت خليك شوية، ده بيتك، البيت بنبارك بيك، ونحاول نقدم له مشروب ورا التاني عشان خاطر نفضل محتفظين بوجوده معانا، لانه احنا بنتلامس مع ربنا في الراجل ده. بس ربنا النهارده بيقول لك انا ممكن اجي واقعد في البيت، انا ممكن اجي واخد وقت وازور مره واثنين وثلاثه، انا مش حد بيعدي مره ويمشي. البيت ده كان اسمه بيت عنيا، والبيت عنيا ده كان فيه ثلاث افراد، مريم ومرثا واخوهم واحد اسمه لعازر. لعازر في يوم من الايام تعب، حصل له مرض صعب، ومرض واضح انه جاء بسرعة جدا، واثار المرض كانت عنيفة جدا لدرجة ان الاختين بعتوا للسيد المسيح وقالوا له يا لحقت العازر يا ما لحقتوش، تعال بسرعة لعازر اللي انت بتحبه مريض، تعال حط ايدك عليه شفيه، تعال اعمل اللي عملته في بيوت كتير لما شافيت ناس اعمله في بيتنا، وده مش بيت غريب عليك، ده بيت انت بتحبه ومتعود تزوره، فاحنا منتظرينك في اقرب وفي اسرع وقت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسيح عمدا اتاخر شويه، ولما المسيح يتاخر لازم الموت يوصل بدري. الموت وصل، والاختين بعد ما كان عندهم امل بسيط في ان العازر يقوم، الامل انتهى تماما لما العازر مات، وانتهى تماما تماما تماما لما شافوا اخوهم بيدفن في قبر على اول البلد، وحطوا على القبر حجر كبير، وروحوا بيتهم واللغز، الصدمة، المفاجأة الصعبة، ليه المسيح ما عملش كده؟ لكن عايز أقولك عزيزي المستمع النهاردة معلومة تحطها في عقلك كويس، السيد المسيح ما وعظ ولا مرة في جنازة، السيد المسيح ما وقفش ولا مرة في جنازة وقعد يوعظ ويقول الراحل كان كويس وكان طيب وإحنا النهاردة بنرثيه وبنرثي اللي وراه، لا ما عملش كده. عارف ليه؟ لأنه ما فيش مكان في موت الرب يسوع المسيح يحط رجله فيه ويفضل الموت موجود. وده مشهد بليغ وبديع جدا، وده اعظم واشهر قبر في التاريخ بعد قبر المسيح على طول، ده القبر اللي طلع منه واحد بعد ما مات وانتن 4 ايام. ونرجع تاني للبيت، البيت اللي اتملى بالحزن وبالحداد وبالتراب وبالرماد، البيت اللي الصوت اللي فيه ما كانش غير صراخ ودموع ووجع، البيت اللي فيه اصوات كتير انبحت مع كتر ما هي تعبت من كتر الصراخ، هو نفس البيت اللي في الأصحاح اللي بعده على طول في إنجيل يوحنا أصحاح 12 كان فيه وليمة. ليه وليمة؟ وليمة طبعا فرح لعازر اللي كان ميت في القبر من 4 أيام، قام والنهاردة لعازر هو صاحب الوليمة. ياما بيوت مليانة حزن، ياما بيوت فيها لعازر، ياما بيوت فيها فقيد واثنين وثلاثة، ياما بيت كل اللي فيها من الناس مجرد صور على الحيطة، ذكريات مؤلمة وصعبة. والنهاردة ربنا جاي يقولك لو دخلت بيتك هرجع الفرحة تاني، لو دخلت بيتك هرجع الابتسامة تاني. أنا مش بوعظ على جنازة حد أو على جثمان حد، أنا لما بدخل الموت بيسلمني مفاتيح ويقول لي اتفضل وديعتك اهي. عشان كده عزيزي المستمع أنا بشجعك جداً أن تدعو المسيح لبيتك. تقول أنا بيتي ما فيهوش حد مات، أديله فترة طويلة البيت عمران نشكر ربنا. ما هوش لازم يكون ميت يعني راح القبر اللي بره البلد زي العازر، ده ممكن يكون ميت بمعنى أنه ميت بذنب وبخطية، ده ممكن تكون ريحته ريحة موت، ممكن تكون سمعته سمعة ميتين، حاجة مليانة بالعفن والدود. ونهاردة ربنا بيقولك اللي يقوم الميت بجسمه يقدر يقوم الميت بروحه، واللي يقوم الميت بروحه يقدر يقوم الميت بجسده. هل في بيتك النهاردة في موت؟ انت اكتر واحد تعرف كده كويس. هل حد من اولادك بيعدي في مرحلة من الموت الروحي؟ هل زوجك؟ هل مراتك؟ هل حد من الوالدين او القرايب؟
هل في بيت مليان مشاكل لدرجة ان البيت بقى لا يطاق ولا يحتمل، ما تقدرش تحط رجلك فيه اصلا؟ البيت اللي يدخله السيد المسيح يحط فيه وليمة يملأ بالفرح. عايزك تكمل معايا كمان عشان تسمع الكلام اللي بعد الفاصل عن بيت جديد من البيوت اللي دخلها السيد المسيح. خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: بيت جديد دخله السيد المسيح يا ترى عمل فيه ايه؟ انا قلت له من بدايه الحلقه ان انا مش بقول البيوت بالترتيب التاريخي بحسب ما ذكرت في الكتاب المقدس، لكن بتامل معاك في بعض الابعاد. خدنا البيت اللي فيه موت، وخدنا البيت اللي فيه نجاسة، وخدنا البيت اللي فيه تعب وحزن ومرض، لكن تعال كمان ناخد البيت المفلس، البيت الفقير. بسبب الإيجارات المرتفعة يمكن، أو بسبب مستلزمات الحياة اليومية يمكن، بسبب بعض الاحتياجات الطارئة والمفاجآت اللي مش معمول حسابها يمكن، كل دي ممكن تكون حاجات بتدخل مرات في حسابات الميزانية الشهرية بتاعتك، فتلقى نفسك في نص الشهر مش عارف تكمل، أو طب عليك ضيف مفاجئ وتحطيت في موقف صعب مش عارف تكرمه، مش عارف تعمل حاجة. وده ياخدنا الأول بيت ذكر في الإنجيل، في إنجيل القديس البشير متى أصح 2. تتخيل ده بيت مين؟ ده بيت راجل نجار غلبان اسمه يوسف. ولما أقول يوسف النجار خلاص اتعرف، ده البيت الأول اللي دخله السيد المسيح بعد من المزود مباشرة. بالمناسبة في غلطة تاريخية كده الناس بتدخلها وهي مش واخدة بالها، إن المجوس زاروا المسيح في المزود. اللي زار المسيح في المزود هم الرعاة، وزاروا المسيح في المزود لأنه اتولد في ليلة برا بيته، برا مكان البلد الأساسي بتاعه. لكن بعد كده ما فضلش عايش في المزود طبعا، رجع بيته الأساسي، بيت يوسف النجار. وقصة المجوس لما حصلت ما حصلتش في وقت ولادة المسيح، لكن حصلت بعد ما المسيح اتولد بسنتين. ففي فرق تاريخي كده بسيط لازم تاخد بالك منه، ان المجوس زاروا المسيح في البيت، وده اللي الكتاب المقدس قاله بالظبط في انجيل متى اصحاح 2. ما علينا، المجوس راحوا بيت يوسف النجار. على افتراض ان بيت يوسف النجار ما كانش مزود بقر، ما كانش حوش بهائم، انا اسف في اللفظ، لكن على الاقل بيت يوسف النجار كان بيت معقول، بيت ليه باب وشباك، راجل نجار صاحبه. لكن يروح فين يوسف النجار وبيته المتواضع جدا على أطراف البلد من قدام المجوس، الناس الحكماء والعلماء بتوع المشرق اللي جايين بقفلة كبيرة جدا؟ برضو التاريخ بيقول إن تعدادهم ما كانش إلا عن 60 شخص جايين بهدايا محملين بيها عشان خاطر يكرموا الطفل ده. لو خبط عليك الباب في عز الليل، لأن النجم اللي ظهر للمجوس كان بالليل طبعا، لو خبط عليك الباب في عز الليل وفتحت الباب ولقيت قدامك 60 نفر، 60 بني آدم، أول فكرة هتجيلك في مخك لو دول ضيوفك هتأكلهم إيه؟ متخافش، ده مش أنت اللي هتأكلهم، دول هما اللي جايبين لك معاهم هدايا. مش جايبين لك أنت بصراحة، هما جايبين للمسيح الصغير اللي في بيتك. عايز أقولك حاجة، البيت اللي المسيح بيدخله بيكرمه، بيكرمه حتى في الأمور المادية، بيكرمه. ناس حواليك كتير بتدور على وظايف، ما تحاولش تتعب نفسك وتشيل هم الموضوع، ربنا هيكرمك. أنا مش بقول إن كل البيوت اللي فيها السيد المسيح بيوت غنية وثرية ومعاها فلوس في البنوك، لكن أنا بقول إن إكرام الله يتعدى بكتير ورق البنكنوت اللي في جيبك أو اللي في البنك، يتعدى بكتير مجرد رقم بيروح ويجي معاك، يتعدى بكتير مجرد أثاث فاخر ورفاهية. ربنا لما بيشبع مش بيشبع فلوس، مش بيشبع لحمة، مش بيشبع خبز، لكن الكتاب المقدس قالها بصراحة، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. ربنا يشبعك رضا، يشبعك شكر، يشبعك قناعة، يملى عينك قبل ما يملى جيبك، يملى قلبك قبل ما يملى احتياجاتك. احنا عندنا أزمة كبيرة مش في جيوبنا، احنا عندنا أزمة كبيرة في قناعتنا، عندنا أزمة كبيرة في شكرنا. احنا ناس كل ما بتسعى للامتلاك بتسعى للامتلاك أكتر، لدرجة أننا بقينا عبيد للمادة اللي بنمسكها في إيدينا. الرب أكرم يوسف النجار إكرام بالغ وقال له ذهب ولبان ومر، حط قدامه كمية كبيرة من الكنوز. الكتاب المقدس قال دي ما كانتش مجرد هدايا، لكن بيقول فتحوا كنوزهم وقدموا. النهاردة في بركات ورا بركات على رأس الصديق زي ما الكتاب المقدس بيوعد. وارجع تاني اقول لك، لو سمحت فهمني صح، مش بتكلم عن رقم، لكن بتكلم عن ايمان، بتكلم عن قناعه، بتكلم عن احتياجات مسدده حتى ولو لم يكن هناك المزيد والفائض. يا ناس عندها ارقام ونفس الأرقام اللي عند الناس دي هي سر تعاستهم وسر قلقهم وسر نظر الناس الأشرار ليهم. وياما ناس تانية عايشة حياة زي الفل حتى لو ما كانش في جيبها زي غيرها. النهاردة ربنا بيقول لك بيتك مش محتاج فلوس، بيتك محتاج نفوس، بيتك مش محتاج أشياء، بيتك محتاج أشخاص، بيتك مش محتاج وفرة مادية، بيتك محتاج رضا من السماء والحياة الأبدية. هل أنت مكتفي؟ هل أنت قادر تصل لقناعة جواك إن عندك كل اللي أنت عاوزه؟ ولا عندك اللي بالنسبة لغيرك حلم لكن جواك ما زلت متزمر وما زلت بتعاني من الفقر الداخلي؟ النهاردة لو دخل المسيح بيتك حتى لو ما طلبتش وهو حاسس إن ده احتياج، يملأ إلهي كل احتياجك مش بحسب احتياجك لكن بحسب غناه في المجد. عزيزي المستمع، فاضل فاصل أخير ونرجع ناخد بيت أخير من ضمن البيوت الكتير اللي دخلها السيد المسيح وعمل فيها حاجات عظيمة. خليك معنا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: تتعدد البيوت وتكتر عزيز المستمع اللي فيها حاجات عظيمة جدا جدا عملها السيد المسيح لما دخلها. دخل في مرة يتغدى أو وليمة عملها له واحد من طائفة متشددة يهودية اسمه سمعان الفريسي في إنجيل لوقا أصح 7، ودخلت واحدة ست خاطية جوه الوليمة دي تحضر، محدش دعاها للحضور طبعا، وكل الناس كانت بصلها في الوليمة دي بنظرات احتقار، ومحدش كان قادر يستوعب إن واحدة زي كده تيجي للسيد المسيح تزوره وهو في بيت الراجل المتشدد ده. الست بصراحة خدت خطوة جريئة جدا ودخلت البيت بتاع الفريسي، والسيد المسيح من نفس البيت اللي كان ممكن يفترسها واللي كان ممكن يحكم عليها بالموت واللي كان بيشمئز من سيرتها اداها حياة أبدية وخلاص. لما راحت تبكي قدامه عند رجليه في البيت ده وهي بتحط نفسها على محك صعب جدا، أسهل حاجة كانت ممكن تحصل أن أهل البيت يطردوها بره، حدش يتشرف بيها، لكن من نفس البيت اللي كان ممكن يحكم على الست دي بالضياع واللي كان ممكن يعلن عن رفضه ليها والأمثالها في المجتمع، السيد المسيح من نفس البيت أعلن أن الست دي أعظم من صاحب البيت، وقال له لما دخلت بيتك يا سمعان ما عملتش حاجات كتير رغم أنك عملت أكل كتير، ما جيتش عند رجلي وغسلتهم، بس الست دي غسلت رجلي، مش غسلت رجلي بالمية، غسلت رجلي بدموعها. يا سمعان انت ما قبلتنيش على اعتبار اني ضيف غالي على قلبك، فتك الحكاية دي لانك مرائي، لانك بتحاول تبين للناس حاجات هي حقيقي مش جواك، لكن الست دي مش قبلتني، الست دي باست رجلي. يا سمعان انت ما دهنتش بالزيت رأسي، انت ما قدمتش فروض الضيافة العادية اللي اي واحد بيعملها مع ضيوفه العاديين، بس الست دي مش دهنت رأسي بالطيب، الست دي دهنت رجلي بالطيب. عشان كده انا عايز اقول لك حاجة، الست دي حبتني اكتر منك. ياما بيوت كتير جدا ربنا النهارده محتاج يدخلها علشان فيها ناس محتقرة عاوز يديهم وضع من تاني وإكرام من تاني. عزيز المستمع، تتعدد بيوت اللي دخلها السيد وعمل فيها أمور عظيمة، بس فاضل لي حاجة أخيرة قبل ما أختم معاك الحلقة. طب أعمل إيه عشان المسيح يدخل بيتي؟ حاجتين، أولا إلزمه بالدخول للبيت. تلميذين من تلاميذ المسيح كان اسمهم تلميذي عمواس، التلميذين دول كانوا في يوم من الأيام ماشيين والرب يسوع المسيح مشي معاهم، وقبل ما يوصلوا البيت المسيح تظهر أنه ماشي رايح في حتة أبعد من البيت بتاعهم، بس بيقول الكتاب المقدس تعبير جميل جدا أنهم ألزماه بالدخول، مش وقف يخبط على الباب عشان حد يفتح له ويمكن محدش فتح له، لا دول هم أدركوا أنه ما ينفعش يعدي من قدام بيتهم وما يدخلش، طلعوا جابوه دخلوه ألزماه بالدخول. عايزك النهاردة بعد ما خلص الحلقة دي معاك لو ينفع تغمض عينك مع نفسك وتقول لربنا مش هينفع البيت يكمل من غيرك، يا رب أبوس إيديك ورجليك إنك تتكرم وتدخل بيتي، إنك تدخل وسط الظروف المتعقدة بتاعتي، إنك تحط إيدك وتحط قدمك في هذا المكان. أنا واثق إنه مهما كان البيت خربان هيعمر لو أنت دخلته، يا رب أنا واثق حتى لو كان البيت اتهد هيتبني لو أنت دخلته، لأنه مكتوب إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. أنا جبت الفلوس تبني للبيت معرفتش، أنا جبت العلم يبني للبيت معرفش، أنا جبت العلاقات مع الناس المحترمين في البلد يبنوا للبيت معرفوش، أنا جبت حراس يحرسوا للبيت البيت اتنهب. عشان كده أنا بدعيك، أنا بطلب منك بكل إلحاح وبكل ثقة إنك تدخل بيتي النهاردة، مش بس ليا، ولمراتي ولزوجي ولأولادي، إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. يا رب النهاردة أنا بلزمك بدخول في البيت، لكن كمان أنا عايزك وإنت بتطلب إن المسيح يدخل بيتك إنه يحل بنفسه وبروحه في ظروف حياتك العامة، إنك تديله مكان يليق بيه جوه البيت، إنك مش تحطه أو تقعده في أوضة الضيوف، لكن إنك تطلب إنه يكون بيعرف يدخل كل غرف البيت. المسيح محتاج يدخل غرفة المخدع علشان تكون لك علاقة عميقة معاه، المسيح محتاج يدخل غرفة المطبخ علشان يدير أمورك المالية اللي انت محتار تدورها ازاي، المسيح محتاج يدخل غرف كثيرة في البيت علشان يعيد حياة هذه الغرف، ادخل غرفة الأولاد علشان يكون الرب والمرشد في تربيتك لأولادك، ويدخل غرفة الصالون عشان يكون الشخص اللي بيعرف يتعامل مع خلال العلاقات اللي انت بتستضيف أصحابها في الصالون بتاعك. أيا كان بيتك يحتاج للمسيح في كل ركن فيه، علشان يوم من الأيام الناس اللي تتكلم عنك يقولوا عن المسيح سمع أنه في بيتك. عزيزي المستمع، اتبسطت جدا أني كنت معاك الوقت اللي فات، وأصلي من كل قلبي أن يظل المسيح في بيوتنا سبب العمار والبركة والغنى والسعادة والشفاء والخلاص والكرامة، ولي كل المجد

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده موضوعنا مميز ومهم جدا وهو الاي شادوز. وزي ما قلت لكم قبل كده، محتاجه تحطي قبل الاي شادو حاجه اسمها اي برايمر او بيز للعينين، وده بيبقى عامل زي الكريم. ولو ما عندكيش ممكن تستعملي بداله كونسيلر، حطيه على كل جفنك قبل ما تبدأي، وده بيساعد الاي شادو يمسك في حاجه، ولو قعد وقت طويل بيساعد عينيكي ما تعملش خطوط رفيعه، بالذات لو بشرتك من نوع الدهني. نيجي لحاجه تانية مهمه قوي، الفرش اللي بستخدمها عشان احط الاي شادو. في رايي الفرش احسن قوي من السفنج الصغير اللي احيانا بيجي مع علب الاي شادو وانت بتشتريها. طيب هحاول اعدي معاكم بسرعه على انواع الفرش اللي ممكن تكوني بتحتاجيها وانت بتحطي الاي شادو. اول نوع فرش، الفرش اللي بتبقى مسطحه من الناحيتين، ودي اللي انت بتحطي بيها اللون على عينيكي. في فرش تانية بتبقى اكبر شويه وشعرها انعم واطول، ودي بستعملها عشان اعمل بلندنج او الدمج. الفرش بقى الرفيعه قوي بستعملها عشان الايلاينر او الحواجب، وممكن كمان استعمل عشان الحواجب الفرش اللي بتبقى شعرها قصير ومشطوفه من فوق. وانا عارفه ان موضوع الفرش ده موضوع كبير، ولو انت متلخبطه وحاسه ان انت محتاجه تشوفي اشكالهم ممكن تدوري على الموضوع ده على الانترنت. نيجي بقى للايشادو نفسه. ايه هو الايشادو الكويس واعرفه ازاي؟ الايشادو الممتاز هو اللي بيسموه بيجمنتد، يعني ببساطه لونه غني، واللي هو لمسه واحده منه لما تيجي تجربيه على ايدك يديكي اللون زي ما انت شايفاه في علبته، قوي وواضح. اما الايشادو اللي تعدي وتنحرف فيه علشان اللون يطلع يبقى ايشادو مش كويس. استنوني فاصل وراجعلكوا عشان اشرح لكم ازاي نحط الايشادو.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقتنا النهاردة بنتكلم عن الآي شادوز، وكنت بقول لكم قبل الفاصل إيه اللي المفروض أعمله قبل ما أحط الآي شادو وإيه أحسن فرش المفروض تبقى عندي وكمان إيه هو الآي شادو الكويس. دلوقتي هكمل معاكم وأقول لكم إزاي أحط الآي شادو. لما أجي أعمل أي رسمة كاملة لعيني أنا محتاجة ثلاث ألوان، فاتح ومتوسط وغامق، وكل ما كانت التدريجات أكتر ومدموجة كويس ومفيش فواصل واضحة كل ما كان شكل الآي شادو أرقى وأشيك وبروفيشنال أكتر. في مرحلتين مهمين قوي وانا بحط الاي شادو، مرحله اني احط اللون على عيني ومرحله تانية هي دمج اللون. ولو عملت الاثنين في خطوه واحده اللون هيبان عندي انه ضعيف ومطرب ومش هيبقى قوي، فبستعمل فرشه مسطحه من الناحيتين وبملى اللون اللي انا عايز احطه على جفوني لكن من ناحيه واحده من الفرشه، وبحطه على جفني بطريقه التطبيع او التابينج، يعني كاني بطبطب وبحط اللون بالراحه. المرحله التانيه هي مرحله دمج اللون، ودي اللي أنا فيها بسيح اللون أو بدمجه بخليه ملوش حدود واضحة، وبستعمل فيها فرشة يبقى شعرها أطرى وأنعم وبحركه بطريقة دائرية. لو عايزة تعرفي أكتر عن الإتيكات استني ليلى فرج في فقرتنا اللي جاية كل الفرق.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول.

مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الله حي، حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي. المزمور 18 الآية 46. في بعض الأحيان تحمل أقصر العبارات أقوى الحقائق. حي هو الرب، الله حي، هذه العبارة البسيطة هي أكثر أهمية من جميع الصيغ المعقدة في جميع كتب اللاهوت التي كتبت على الإطلاق. في وقت ما كان مارتن لوثر يواجه معارضة ساحقة بشرية وشيطانية، حتى إنه بدأ يفقد ثقته في الله وفي نفسه، وبدأ يستسلم لليأس. في أحد الأيام ظهرت زوجته كاثي على مائدة الإفطار وهي ترتدي ملابس الحداد السوداء التقليدية بالكامل. لماذا ترتدي ملابس الحداد اليوم؟ سألها لوثر، فأجابت: لأن الله قد مات. قال لوثر: ما هذا الكلام الفارغ يا امرأة؟ الله لم يمت. ردت كاثي قائلة: حسنا، إذا لم يمت الله فلماذا تتصرف كما لو كان ميتا؟ ساعد توبيخ كاثي لوثر على استعادة التركيز الروحي المناسب، ومعه ثقته في الله وفي نفسه. لقد أدرك أنه ما دام الله حيا لا توجد حالة ميؤوس منها، ولا توجد مشكلة غير قابلة للحل. في الآونة الأخيرة عبر شخص ما عن نفس الفكرة من خلال المصطلحات الرياضية: 1+ الله = دائما الأغلبية. في وقت ما كانت هناك مدرسة لاهوتية عرفت بشعارها الله مات، وقد أثبت التاريخ خطأهم. اليوم ماتت مدرسة اللاهوت تلك، وربما يكون العديد من اللاهوتيين الذين تبنوا هذه الفكرة قد ماتوا أيضا، لكن الله يستمر حيا، لأن حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي، كصخرة هو حصين لا يتغير، وكمخلص فهو يقدم الغفران والأمان الأبدي. طالما الله حي فأنا سأحيا، لأن الله هو حياتي.

0: العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل كان إبليس موجوداً قبل خلق العالم؟ وكيف يعمل اليوم؟
2: لم يكشف لنا الكتاب المقدس عن إجابة هذا السؤال، لكنه يوضح لنا أن إبليس جاء إلى جنة عدن، ويسميه الكتاب المقدس الحية القديمة، كما يدعوه رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وإله هذا الدهر، وسماه السيد المسيح رئيس هذا العالم. ويعمل إبليس اليوم في قلوب من يقبلون أفكاره لإغوائهم. إنه لا يجبر أحدا على الشر، لكنه يقترح الشر، وهو يعمل في دائرة محدودة، وليس له سلطان على أبناء الله المؤمنين الذين يملأ المسيح قلوبهم. ولو أنه يجربهم لا لينهزموا، بل لينتصروا في حربهم ضده إنهم ثبتوا في المسيح.
1: متى غضب السيد المسيح؟ ومتى كان قاسيا على الخاطئين؟
2: غضب السيد المسيح على كهنة اليهود. أقرأ قصة غضبه كما وردت في بشارة متى والأصحاح 21. يقول الوحي: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فتقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع: لا نعلم. فقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. غضب السيد المسيح على كهنة اليهود الذين جعلوا بيت العبادة مغارة لصوص، وفي غضبه طهر الهيكل رمزاً لاستعداده أن يطهر هياكل الله التي هي قلوب البشر. أتى مستعداً ولم يبطئ بعمله، صنع صوتاً من حبال وطرد من الهيكل كل من لا حق له هناك. لم يستعمل العنف مع الباعة والصيارفة أو يطردهم، لأنه أرادهم أن يعرفوا أن غضبه ليس موجها ضد أشخاصهم، بل يوجه غضبه ضد أعمالهم الخاطئة. فطرد المواشي وقلب موائد الصرافة، لأن ليس من يد تفعل ذلك غير يده. لكنه لم يفلت الحمام الذي إذا طار لا يعود، بل قال لأصحابها: ارفعوا هذه منها هنا. ثم قال للجميع: لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فمن هو هذا الذي يفرز ذاته عن شعب الله جميعا ويقول بيت أبي؟ هل تكلم هكذا نبي أو رسول أو ملاك من السماء؟ من هذا الذي في محضر الجمع الغفير الذي غصت به دور الهيكل يغير العادات التي ألفوها وينكر على العابدين تلك التسهيلات التي طالما استعانوا بها في دار الأمم لوجود حاجاتهم فيها، ويضطرهم إلى الخروج إلى شوارع المدينة للحصول عليها؟ من هذا الذي يستقل عن رؤساء الدين في الدائرة المخصصة لسلطتهم وينقض حقوقهم في تأجير الأماكن للباعة والصيارف؟ بأي حق بعنف يطرد أبقار هؤلاء وأغنامهم ويشوش حساباتهم وترتيب دراهمهم؟ كيف يخسرهم الأرباح التي أباحها الرؤساء لهم في هذا الموسم؟ لماذا يستهين بهذه الرياسة المؤيدة من الأمة اليهودية بأسرها والحكومة الرومانية بعظمتها؟ كيف يستطيع أن يقوم بعمل كهذا بينما الكهنة واللاويون وهم عصابة قوية يحومون حوله بالمئات، يمارسون خدمتهم بملابسهم الرسمية؟ ألم يعطي رئيسهم الأعظم هؤلاء المطرودين حق هذا الاتجار الذي عطله المسيح؟ فكيف يكسر المسيح أن يقدم على عمل كهذا؟ بل كيف يفلح فيه إن أقدم عليه؟ الجواب: إن ضمائرهم الثائرة عليهم أعانته على النجاح، لأن الخاطئ جبان تجاه الناس وتجاه ضميره، بينما البار جريء. قال سليمان الحكيم: الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. فضمير رؤساء الكهنة كان نصير عمل المسيح، فلما انتهرهم ذلوا أمامهم وهو يقول لهم: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. لقد أعانت المسيح في طرد الباعة شهادة المعمدان التي تقدمت للرؤساء بواسطة الوفد الذي أرسلوه إليه، ولربما بلغهم خبر المعجزات في قانا التي تؤيد تلك الشهادة. ثم أن اليقظة الجديدة القوية التي نتجت عن خدمة المعمدان أعدت أفكار كثيرين للأعمال الإصلاحية، فينتظر أن الرؤساء يحسبون حسابا للأتقياء بين شعبهم وإن كانوا قليلي العدد. مهدت أسباب كهذه السبيل للسبب الأعظم الذي يعزى إليه نجاح المسيح في مقاومته الأولى لفساد الرؤساء. هذا السبب هو هيئة القداسة فيه، المقرونة بإظهار تفرده عن جميع البشر في علاقته مع الله، لما قال لهم بيت أبي. إن لبسالة القداسة هيبة لا تقدر.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم، لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاجة أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7، الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، وصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين إيه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الأمم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الأخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح أنهم ما جابوش سيرة الجزء الأول من الآية، مش كده؟ وهو أنه المسيح هيقضي بين الأمم. الأمم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الأرض تحت سلطة يسوع. عشان كده أخدوا الجزء الأخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت إنه إشعياء اللي قال كده. هما حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى، لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول فيسكن الذئب مع الخروف، وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا أنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معاه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت أنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا إنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني وهو تأسيس الملكوت، عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده، خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31 بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أن الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص، عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس أن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جدا، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة، بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت، لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الحلقة عدد 26 المسيح نور العالم. عسلام أخوتي ومرحبا بك. اليوم باش نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح، وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 والآية 12. قال لهم يسوع المسيح: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام بل يكون له نور الحياة. هنا في هالآية هذه يعرف المسيح بنفسه أنه نور العالم، والعالم بتاعنا وخاصة اللي عايشين فيه الآن محتاج فعلا تنوير إلهي، محتاج للمسيح. نبي يحيى يوحنا اللي جاء مع المسيح شهد أن وقت شاف المسيح قال هذا النور الذي سيأتي إلى العالم. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور. يبدأ بدار مسكرة ومظلمة وتشعل الضوء تنور البير الكل، كلها تولي ضاوية. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور، والحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة الموجودة في قلوبنا هو النور الإلهي. ينور قلوبنا نصير حياتنا كلها تتغير. النور الإلهي هو المسيح يسوع، قال أنا هو النور العالم. وعلاقتنا مع الله هي مظلمة، علاش؟ لخاطر من آدم وقت بعد عن الله صارت حياة الإنسان فيها ظلمة، ظلمة روحية، ظلمة في القلب، ظلمة في الأفكار، وسميها الكتاب المقدس الخطية اللي هي نتيجتها الموت الروحي. الظلمة هذه الروحية هي تمثلها بالزر متاع الكهرباء الرئيسي اللي في البيت، كي يتقص الضوء على البيت يفسد فيه النور الموجود، الضوء الموجود في البيت، لكن يفسد حواج أخرى زادة في البيت، في الدار. الفريجيدار ما عادش يخدم، الراديو ما عادش يخدم، الثلاجة ما عادش تخدم، الراديو ما عادش يخدم، كل شيء ما عادش يخدم في البيت في الدار. علاش؟ لخاطر النور ما عادش داخل للبيت هذيك. هذاك الإنسان أيضا بالخطية متاعه النور تقص متاع الإلهي، ولد فيها الظلم، أفكاره ولت مظلمة، يفكر كان في الشر، قلبه يحس كان بالظلمة وبالحس بتاع الانتقام والقتل والشرائم والآخره والبغض والحقد وكره الناس الأخرين اللي معاه. لعلاش؟ ممكن لخطر يختلفوا معاه في اللغة ولا في الجنس ولا في العقيدة ولا في الدين، يولي يكره الناس هذوك لأن القلب انظلم. المسيح يسوع يقول أنا نور العالم، والمسيح هذا اللي يقول أنا نور العالم يحب يدخل في قلبك وينور قلبك بالإيمان. قل أنا ممكن ما نعرفش السيد المسيح شكون. أنا نشجعك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أنك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وش عمل المسيح من أجل حياتك وضمن لك حياة أبدية. قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أبحث، ما تسمعش كلام الناس، ما تخليش الناس تقرر مصيرك الأبدي، قرر مصيرك الأبدي أنت شخصيا وحدك. أقرأ الإنجيل وخذ قرار مع السيد المسيح اللي جاء على الأرض ومات من أجل خطيتك وخطيتي أنا. وعدنا أن من يؤمن به قد انتقل من الظلمة إلى النور، لأن المسيح هو نور العالم. الله يباركك، اسمع بقلبك مش كان بودنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنع والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، قلنا أن الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري وراء الغزالة يصطادها. الغزالة وهي بتجري عندها هدف، وهو إيه؟ الهروب من الأسد. والأسد هو بيجري عنده هدف هو كمان، إنه إيه؟ يصطاد الغزالة. الغزالة ما تكون بتجري مع إنها أسرع من الأسد، بس من كتر ما هي خايفة بتبقى بتجري وبتبص وراها كل شوية، أما تبص وراها بتتعطل، والأسد باصص عليها ومركز ومش بيبص غير على هدفه، والنتيجة إيه؟ إنه بيحصلها ويأكلها. أهدافنا دايما قدامنا يا جماعة مش ورانا، وخلينا نتفق إن كلنا عندنا أحلام وأهداف عاوزين نحققها طبعا، لأن لو مفيش هدف يبقى في مشكلة. لو حد بيجري ورا حاجة بيجري ويبص قدامه مش وراه، لأنه لو بيجري وبصص وراه هينكفي على وشه. لو احنا عارفين ان احنا بنجري ورا هدف معين بنبص لورا ليه؟ ما احنا عارفين ان هدفنا قدامنا، ما نبصش ورا بقى. ما تخليش اللي وراك يعطلك عن انك تمشي لقدام. طيب هو ايه اللي ممكن يكون مخوفني فببص ورايا وانا بجري؟ قصص فشل مثلا؟ كلنا عدينا بقصص فشل الماضينا بس بنكمل مشوار حياتنا عادي يعني. طب يمكن يكون خبرات سيئة، علاقات مكسورة. الحاجات دي لازم نتعامل معاها ونصلحها ونتصالح قبل ما نكمل. نتصالح مع الشخص اللي هو سبب المشكلة، ونتصالح مع نفسنا، ونسامح نفسنا، وندي نفسنا فرصة تانية للنجاح. بالنسبة لحياتنا مع ربنا، لو عندك مشكلة في الماضي أو خطية وتبت عنها، اوعى تشغلك وتفكر فيها في مشوار حياتك. خليك واثق ان الخطية اللي انت اعترفت بيها وتبت عنها ربنا غفرها لك ونسيها تماما، انت كمان انساها وكمل مشوار حياتك.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني
0: وهبي.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
8: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
8: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
10: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا لا، للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
8: الأقانيم الثلاثة واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
10: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
9: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
8: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
9: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
7: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
8: لأنه قدس، هو قدس.
7: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
9: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
8: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
10: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
8: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
7: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
9: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
8: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
9: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
10: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
7: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
8: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
9: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماماً كبيراً.
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته.
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائماً.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلاً يا مقاسم، دائماً أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعاً غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلاً غير مخلوق يا ياسر، روح الله، هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس: روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري: روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى. قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول:
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضاً.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا،
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا. هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق، ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح، ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين، كان يعمل من الأزل، قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق، عمل في الأنبياء قبل المسيح.
4: لكنه لم يظهر إلا بعد المسيح.
2: نعم، لم يظهر بشكل واضح إلا بعد المسيح، كما أن الابن الموجود من الأزل لم يظهر بشكل واضح إلا في المسيح، كذلك الروح القدس ظهر بشكل واضح بعد المسيح.
0: لماذا ظهر هكذا بشكل واضح؟
1: ليعلن مشيئة الله ومقاصده، وليحيا في النفوس المؤمنين الحقيقيين.
2: هذا هو الروح القدس، الأقنوم الثالث.
3: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
2: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد.

0: يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. حاول علماء النفس على مدار السنين اللي فاتت انهم يفهموا النفس البشريه ويحللوا مشاعرها، مع ان الموضوع بسيط جدا. عايز تفهم النفس البشريه يبقى لازم ترجع للي صنعها، لله، عشان هو الوحيد اللي معاه الكتالوج بتاعها. الكتاب المقدس ما سابش نوع من انواع المشاعر الانسانيه ما تكلمش عنه، ولو حبينا نتكلم عنها بالتفصيل مش هتكفينا حلقات البرنامج كلها. الكتاب المقدس اتكلم عن مشاعر الحزن والفرح والتذمر والندم والاكتئاب والفشل وكل حاجه تقريبا. فنلاقي الرب يسوع بيبكي عند قبر العازر بالرغم انه هو اللي هيقومه من الموت بعدها بلحظات. وفي العهد القديم ندم الرب انه صنع الانسان لانه زاغ وبعد عنه. ورب يسوع شعر بالخيانه مع يهوذا اللي اكل وشرب وعاش معاه، خانه وباعه، وشعر كمان ان الكل اتخلوا عنه، تلاميذه وكل اللي حواليه، حتى اللي صنع لهم معجزات واقام لهم موتى. فين اللي كلمهم؟ فين اللي اكلهم؟ فين اللي شفاهم؟ طب فين العازر اللي قومه من الموت؟ كله مشي ومحدش بقى موجود. الرب يسوع اتجرب في كل شيء، جرب الالم والحزن لكن بلا خطيه. لو مفكر ان مفيش حد حاسس بيك، احب اقولك ان في واحد بس شاعر بيك وعارف كل حاجه عنك. ومش بس بيقولك انه حاسس بيك، لا، ده حاسس بيك فعلا لانه مر بكل المشاعر الانسانيه دي. مشاعر الانسان نوعين، نوع ايجابي ونوع سلبي. نوع الكتاب المقدس بيشجعنا اننا نعيش ونغذيه، ونوع عايزنا نتركه وننتصر عليه. ومن المشاعر الايجابيه دي النجاح. مشاعر النجاح الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها. النجاح بيقول عنه الكتاب ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. وفي مزمور واحد بيتكلم الكتاب عن صفات الرجل المبارك السالك مع الله، وبيقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يزبل وكل ما يصنع ينجح فيه. الله خلقنا للنجاح، والفشل ده مش في كتالوجه أصلا ولا المفروض يكون في قاموسنا. وأي مشاعر من الفشل مش من عند الله، لأنه بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ومن المشاعر التانية اللي الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها طول الوقت الفرح. الله صنعنا علشان نكون فرحانين. افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. ومن المشاعر اللي عايزنا الله نكون بنعيش بيها وتتغذى وتكبر في حياتنا طول الوقت عدم التردد والثقة، وإننا نكون دايما واثقين. والكتاب بيقول ذو رأي ممكن سالما سالما تحفظه. الله مش عايزنا ناس مهزوزة عاملين زي موج البحر، كلمة تودينا وكلمة تجبنا. وعندنا أمثلة في الكتاب لناس كانت واثقة في الله وفي نفسها، وأشهرها داود. داود كان مجرد فتى، شاب صغنن كده مراهق، وجلياد كان حاجة كده طول بعرض، ومحدش في كل شعب إسرائيل كان قادر يواجهه ولا حتى رجال الحرب. لكن داود راح وقف قدامه وكان واثق في إلهه كل الثقة انه هينتصر، وكمان واثق في نفسه جدا. وقال لي شاول لما قال له انت مش هتقدر يعني تهزم جلياد، قال له انا اقدر، انا قتلت اسد ودب ومعايا قوة رب الجنود. تخيل معايا كده لو داود كان عنده صغر نفس او ما عندوش ثقة في الهه، ده لو كل الناس حاولت تشجعه وشايفين انه ممتاز برضو كان هيفشل، لانه مش شايف في الله انه يقدر ولا شايف في نفسه انه كمان يقدر. ومن المشاعر السلبية اللي الكتاب حذرنا منها جدا هي الخوف. الخوف أمر طبيعي جدا، يعني عادي، الله خلق جوانا ان احنا لازم نخاف. لكن الخوف اللي يمنعنا اننا نستثمر مواهبنا ووزناتنا، ده النوع اللي الكتاب حذرنا منه، والنوع اللي خلانا ناخد حذرنا منه بكل طريقة ممكنة. لان الشخص الخايف مش هيدخل ملكوت السماوات زي ما بيقول في سفر الرؤيا، واما الخائفون ولغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. للدرجة دي؟ لأن الشخص الخايف مش واثق في الله، مش مصدق في قدراته، شايف أنه إله عاجز غير قادر، أنه مش قادر يرعاه ويقف معاه ويسدد احتياجاته. الله ما خلقش الإنسان مجرد جماد لا بيحس ولا بيشعر، الله خلقه كتلة من المشاعر. ولو احنا جماد
ما كناش هنحس بالامتنان والشكر لله لأجل كل إحساناته لينا كل يوم. ولو إحنا جماد ما كناش كمان هنحس بالذنب لما نغلط أو نضل بعيد عن الله. الله خلق فينا المشاعر والإحساس عشان نتفاعل معاه، وحذرنا جدا جدا من استغلال إبليس لمشاعرنا دي، وبالذات المشاعر السلبية. الكتاب المقدس اتكلم عن تأثير المشاعر على جسم الإنسان، وقال في سفر الأمثال 15 وعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنصحك الروح. فلو انت فرحان وسعيد ووشك منور كده، الحزن مش هيأثر عليك، وأكيد مش هيأثر على جسمك. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد، زي ما بيقول الكتاب في سفر الأمثال 14 وعدد 30. فالنفس الهادية اللي في سلام بتعطي حياة للجسم. وكتاب مليان آيات كتيرة بقى عن أن لا نهتم بشيء وما نعولش الهم، لأن الله هو اللي بيعتني بينا في كل لحظة من لحظات حياتنا. الكتاب بيقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وقال آيات كتيرة على أننا ما نهتمش بشيء، لكن نفضل نصلي وندعي ونشكر الله، والله أمين جدا أنه يسدد كل الاحتياجات دي من غير ما حتى أن احنا نفكر فيها. ومتهيالي احنا كمؤمنين سمعنا وعظات كتيرة قوي عن التشجيع واهتمام الله بمشاعرنا، واحنا في حلقتنا دي ما كانش هدفنا أننا نشجعك ولا نقولك كلمتين يصبروك على الدنيا والظروف اللي فيها، مع أنه ده في حد ذاته شيء عظيم. لكن هدفنا أننا نوضح أن الله ما خلقناش جماد، خلقنا بشر على صورته وشبهه، مليانين مشاعر، وعايزنا نتفاعل معاه بذهننا مشاعرنا، عايزنا في محضره نقول كل المشاعر اللي جوانا: حزن، ضيق، شعور بالذنب، خوف، وحتى الغضب. قل له انا زعلان، غضبان، قل له انا واخد على خاطري، حتى لو واخد على خاطرك مني، وهو هيفهمك، وهيفهمك جدا جدا، لان هو اللي صنع فيك المشاعر دي، وهو اكتر واحد عارفها كويس. لما يكون عندك حاجة جواك مضايقاك، ادخل محضره. لما يكون عندك فرح وعايز تعبر عنه، برضو ادخل محضره. لما يكون جواك مشاعر سلبية أو مضايقة، ما تاخدهاش وتبعد عن محضره، ده أحسن مكان هتلاقي فيه الشفاء من كل حتة وجعك هو محضره. أشجعك جدا إنك تكون في محضره طول الوقت وتعبر عن كل أنواع مشاعرك معاه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: C'est la Vie Radio and Passion Radio.
1: يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت في سماء مفتوحة فوقينا. أنك دفعت الثمن أنك تفتح السماء لينا. يسوع أشكرك لأنك دخلت السماء بذبيحة نفسك. دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك. وجدت فداء أبدي يا رب لينا. من بركك من بركك. صلي يا رب انك تفتح عينينا على الحقيقه ديت يا رب انه لينا وصول يا رب للسماء للعرش الى حيث انت جالس. اشكرك يا رب من اجل الفداء

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. أكيد من أصعب العمليات هي العمليات الخاصة بالقلب، سواء القلب المفتوح أو عملية قسطرة للقلب. ده غير أنه مريض القلب نفسه بيكون جسمه كله ضعيف من حيث المبدأ، ولازم يهتم بنفسه قوي وما يهملش في العلاج وما يطلعش سلالم كتير وما يمشيش كتير، ولازم بعض المبادئ اللي يكون بينفذها. ومن أخطر العمليات هي عملية زرع القلب، اللي على قد ما نسبة الخطورة فيها عالية جداً، لكن لو نجحت بيصبح الشخص قادر على الحياة الطبيعية، لأنه بدل القلب العليل اللي كان عنده أصبح عنده قلب جديد قوي ويتحمل كل النشاط اللي ممكن يقوم بيه. ولو رفض إنه يعمل عملية بسبب خوفه إنه يعملها، أو اتأخر على عملية زرع القلب بسبب عدم قدرته المادية أو أي سبب تاني، بيخسر حياته. وزي ما القلب المريض بيسبب مشكلة لصاحبه، القلب كمان المريض روحياً بيسبب مشكلة أكبر من المشكلة الجسدية، لأن القلب هو أساس الحياة النجسة البعيدة عن ربنا، زي ما بيقول الكتاب في سفر أرميا أصحاح 17 وعدد 9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وكمان قال كده: من فضلة القلب يتكلم اللسان. أصل نجاسة الإنسان هو القلب، هو أصل لكل شهوة. والأهمية قلبك لحياتك، الكتاب المقدس قال لنا كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. سفر الأمثال 4:23. فكر كده معايا، هل قلبك وقعك في سلوك مش بترضي عنه؟ هل قلبك مريض بالشهوات زي الكراهية، الشهوة الجنسية، عادة سيئة تعودتي عليها، الكذب، النميمة، الطمع؟ لو قلبك من النوع ده، يبقى مهم تعرفي إنه محتاج عملية زرع قلب، ولازم تجري للطبيب الشافي وتطلب منه زرع قلب جديد ليكي علشان حياتك تستمر. وأنا هنا مش بقصد حياتك على الأرض، ولكن بقصد حياتك الأبدية. وإن كان برضو زرع القلب الجديد بيغير من حياتك الأرضية وبيخليها أفضل، زي ما المسيح وعد في يوحنا 10:10، وقال كده: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. بس زي ما عملية زرع القلب بتحتاج لموافقة المريض، برضو زرع القلب الروحي بيحتاج لموافقتك، لأن حياتك هتتغير من قلب بتخرج منه أفكار وسلوكيات نجسة لقلب أفكاره حق عادلة ومصرة لله. زي ما بيقول الكتاب كده في فيليبي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. الآية دي موجودة في فيليبي أصحاح 4 وعدد 8. وهو هيعمل كل ده، الله الطبيب هيعمل ده من غير ما تدفعي ولا مليم. بالعكس، هو اللي دفع التمن، والتمن كان غالي قوي، التمن كان دمه. ده غير إن الحياة بقلب جديد هيخلي حياتك أفضل وشبعانة بمحبته اللي بتغمرك وتحميك في كل خطوات حياتك. أما بقى لو رفضتي تعملي عملية زرع قلب جديد، خلي بالك، لأن ده معناه إنك قربتي من نهاية حياتك وخسرتها. في إيدك أنت الخيار، الحياة مع قلب مريض وحياة على الأرض ما فيهاش فرح حقيقي، والحياة مع قلب جديد فيها الفرح وسلام الله الذي يفوق كل عقل مهما كانت الضغوط، وضمان كمان حياة أبدية. لو اخترت إنك تربحي حياتك، ياريت تصلي معايا دلوقتي وتطلبي من ربنا أن يكون السيد عليها. من فضلك صلي معايا، قولوا كده: يا رب يسوع، أنا بحتاج لك. أنا عارفة أن كنت بقود حياتي بنفسي وأنا بعمل خطية. بشكرك يا رب لأنك مت على الصليب من أجلي وانتصرت على الموت بقيامتك، وكنت عايز دايماً أني أعيش حياة الانتصار دي، لكن للأسف بعدي عنك هو اللي خلاني أعيش حياة هزيمة. يا رب أنا بفتح لك دلوقتي باب قلبي وبقبلك رب وسيد ومخلص لحياتي، فامتلك قلبي وحياتي وخلي مني إنسان بيعمل مشيئتك. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة موضوعنا مميز ومهم جدا وهو الاي شادوز. وزي ما قلتلكوا قبل كده محتاجة تحطي قبل الاي شادو حاجة اسمها اي برايمر او بيز للعينين، وده بيبقى عامل زي الكريم. ولو ما عندكيش ممكن تستعملي بداله كونسيلر، حطيه على كل جفنك قبل ما تبدأي، وده بيساعد الاي شادو يمسك في حاجة، ولو قعد وقت طويل بيساعد عينيكي ما تعملش خطوط رفيعة بالذات لو بشرتك من نوع الدهني. نيجي لحاجة تانية مهمة قوي، الفرش اللي بستخدمها عشان احط الاي شادو. في رأيي الفرش احسن قوي من السفنج الصغير اللي احيانا بيجي مع علب الاي شادو وانتي بتشتريها. طيب هحاول اعدي معاكم بسرعه على انواع الفرش اللي ممكن تكوني بتحتاجيها وانتي بتحطي الاي شادو. اول نوع فرش، الفرش اللي بتبقى مسطحه من الناحيتين، ودي اللي انتي بتحطي بيها اللون على عينيكي. في فرش تانية بتبقى اكبر شويه وشعرها انعم واطول، ودي بستعملها عشان اعمل بلندنج او الدمج. الفرش بقى الرفيعه قوي بستعملها عشان الايلاينر او الحواجب، وممكن كمان استعمل عشان الحواجب الفرش اللي بتبقى شعرها قصير ومشطوفه من فوق. وانا عارفه ان موضوع الفرش ده موضوع كبير، ولو انت متلخبطه وحاسه ان انت محتاجه تشوفي اشكالهم ممكن تدوري على الموضوع ده على الانترنت. نيجي بقى للاي شادو نفسه. ايه هو الاي شادو الكويس واعرفه ازاي؟ الاي شادو الممتاز هو اللي بيسموه بيجمنتد، يعني ببساطه لونه غني، واللي هو لمسه واحده منه لما تيجي تجربيه على ايدك يديكي اللون زي ما انت شايفاه في علبته، قوي وواضح. اما الاي شادو اللي تعدي وتنحرف فيه علشان اللون يطلع يبقى اي شادو مش كويس. استنوني فاصل ورجعلكوا عشان اشرح لكم ازاي نحط الاي شادو.

0: listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقتنا النهاردة بنتكلم عن الآي شادوز، وكنت بقول لكم قبل الفاصل إيه اللي المفروض أعمله قبل ما أحط الآي شادو وإيه أحسن فرش المفروض تبقى عندي وكمان إيه هو الآي شادو الكويس. دلوقتي هكمل معاكم وأقول لكم إزاي أحط الآي شادو. لما أجي أعمل أي رسمة كاملة لعيني أنا محتاجة ثلاث ألوان، فاتح ومتوسط وغامق، وكل ما كانت التدريجات أكتر ومدموجة كويس وما فيش فواصل واضحة كل ما كان شكل الآي شادو أرقى وأشيك وبروفيشنال أكتر. في مرحلتين مهمين قوي وانا بحط الاي شادو، مرحله اني احط اللون على عيني ومرحله تانية هي دمج اللون، ولو عملت الاثنين في خطوه واحده اللون هيبان عندي انه ضعيف ومطرب ومش هيبقى قوي، فبستعمل فرشه مسطحه من الناحيتين وبملى اللون اللي انا عايز احطه على جفوني لكن من ناحيه واحده من الفرشه، وبحطه على جفني بطريقه التطبيع او التابينج، يعني كاني بطبطب وبحط اللون بالراحه. المرحله التانية هي مرحله دمج اللون، ودي اللي أنا فيها بسيح اللون أو بدمجه بخليه ملوش حدود واضحة، وبستعمل فيها فرشة يبقى شعرها أطرى وأنعم وبحركه بطريقة دائرية. لو عايزة تعرفي أكتر عن الإتيكات استني ليلى فرج في فقرتنا اللي جاية كل الفرق.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية لكنه

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

الله حي، حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي. المزمور 18 الآية 46. في بعض الأحيان تحمل أقصر العبارات أقوى الحقائق. حي هو الرب، الله حي، هذه العبارة البسيطة هي أكثر أهمية من جميع الصيغ المعقدة في جميع كتب اللاهوت التي كتبت على الإطلاق. في وقت ما كان مارتن لوثر يواجه معارضة ساحقة بشرية وشيطانية، حتى إنه بدأ يفقد ثقته في الله وفي نفسه، وبدأ يستسلم لليأس. في أحد الأيام ظهرت زوجته كاثي على مائدة الإفطار وهي ترتدي ملابس الحداد السوداء التقليدية بالكامل. لماذا ترتدي ملابس الحداد اليوم؟ سألها لوثر، فأجابت: لأن الله قد مات. قال لوثر: ما هذا الكلام الفارغ يا امرأة؟ الله لم يمت. ردت كاثي قائلة: حسنا، إذا لم يمت الله فلماذا تتصرف كما لو كان ميتا؟ ساعد توبيخ كاثي لوثر على استعادة التركيز الروحي المناسب، ومعه ثقته في الله وفي نفسه. لقد أدرك أنه ما دام الله حيا لا توجد حالة ميؤوس منها، ولا توجد مشكلة غير قابلة للحل. في الآونة الأخيرة عبر شخص ما عن نفس الفكرة من خلال المصطلحات الرياضية: 1+ الله يساوي دائما الأغلبية. في وقت ما كانت هناك مدرسة لاهوتية عرفت بشعارها الله مات، وقد أثبت التاريخ خطأهم. اليوم ماتت مدرسة اللاهوت تلك، وربما يكون العديد من اللاهوتيين الذين تبنوا هذه الفكرة قد ماتوا أيضا، لكن الله يستمر حيا، لأن حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي، كصخرة هو حصين لا يتغير، وكمخلص فهو يقدم الغفران والأمان الأبدي. طالما الله حي فأنا سأحيا، لأن الله هو حياتي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل كان إبليس موجوداً قبل خلق العالم؟ وكيف يعمل اليوم؟
2: لم يكشف لنا الكتاب المقدس عن إجابة هذا السؤال، لكنه يوضح لنا أن إبليس جاء إلى جنة عدن، ويسميه الكتاب المقدس الحية القديمة، كما يدعوه رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وإله هذا الدهر، وسماه السيد المسيح رئيس هذا العالم. ويعمل إبليس اليوم في قلوب من يقبلون أفكاره لإغوائهم. إنه لا يجبر أحدا على الشر، لكنه يقترح الشر، وهو يعمل في دائرة محدودة، وليس له سلطان على أبناء الله المؤمنين الذين يملأ المسيح قلوبهم. ولو أنه يجربهم لا لينهزموا، بل لينتصروا في حربهم ضده إنهم ثبتوا في المسيح.
1: متى غضب السيد المسيح؟ ومتى كان قاسيا على الخاطئين؟
2: غضب السيد المسيح على كهنة اليهود. أقرأ قصة غضبه كما وردت في بشارة متى والأصحاح 21. يقول الوحي: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فتقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع: لا نعلم. فقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. غضب السيد المسيح على كهنة اليهود الذين جعلوا بيت العبادة مغارة لصوص، وفي غضبه طهر الهيكل رمزاً لاستعداده أن يطهر هياكل الله التي هي قلوب البشر. أتى مستعداً ولم يبطئ بعمله، صنع صوتاً من حبال وطرد من الهيكل كل من لا حق له هناك. لم يستعمل العنف مع الباعة والصيارفة أو يطردهم، لأنه أرادهم أن يعرفوا أن غضبه ليس موجها ضد أشخاصهم، بل يوجه غضبه ضد أعمالهم الخاطئة. فطرد المواشي وقلب موائد الصرافة، لأن ليس من يد تفعل ذلك غير يده. لكنه لم يفلت الحمام الذي إذا طار لا يعود، بل قال لأصحابها: ارفعوا هذه منها هنا. ثم قال للجميع: لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فمن هو هذا الذي يفرز ذاته عن شعب الله جميعا ويقول بيت أبي؟ هل تكلم هكذا نبي أو رسول أو ملاك من السماء؟ من هذا الذي في محضر الجمع الغفير الذي غصت به دور الهيكل يغير العادات التي ألفوها وينكر على العابدين تلك التسهيلات التي طالما استعانوا بها في دار الأمم لوجود حاجاتهم فيها، ويضطرهم إلى الخروج إلى شوارع المدينة للحصول عليها؟ من هذا الذي يستقل عن رؤساء الدين في الدائرة المخصصة لسلطتهم وينقض حقوقهم في تأجير الأماكن للباعة والصيارف؟ بأي حق بعنف يطرد أبقار هؤلاء وأغنامهم ويشوش حساباتهم وترتيب دراهمهم؟ كيف يخسرهم الأرباح التي أباحها الرؤساء لهم في هذا الموسم؟ لماذا يستهين بهذه الرياسة المؤيدة من الأمة اليهودية بأسرها والحكومة الرومانية بعظمتها؟ كيف يستطيع أن يقوم بعمل كهذا بينما الكهنة واللاويون وهم عصابة قوية يحومون حوله بالمئات، يمارسون خدمتهم بملابسهم الرسمية؟ ألم يعطي رئيسهم الأعظم هؤلاء المطرودين حق هذا الاتجار الذي عطله المسيح؟ فكيف يكسر المسيح أن يقدم على عمل كهذا؟ بل كيف يفلح فيه إن أقدم عليه؟ الجواب: إن ضمائرهم الثائرة عليهم أعانته على النجاح، لأن الخاطئ جبان تجاه الناس وتجاه ضميره، بينما البار جريء. قال سليمان الحكيم: الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. فضمير رؤساء الكهنة كان نصير عمل المسيح، فلما انتهرهم ذلوا أمامهم وهو يقول لهم: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. لقد أعانت المسيح في طرد الباعة شهادة المعمدان التي تقدمت للرؤساء بواسطة الوفد الذي أرسلوه إليه، ولربما بلغهم خبر المعجزات في قانا التي تؤيد تلك الشهادة. ثم أن اليقظة الجديدة القوية التي نتجت عن خدمة المعمدان أعدت أفكار كثيرين للأعمال الإصلاحية، فينتظر أن الرؤساء يحسبون حسابا للأتقياء بين شعبهم وإن كانوا قليلي العدد. مهدت أسباب كهذه السبيل للسبب الأعظم الذي يعزى إليه نجاح المسيح في مقاومته الأولى لفساد الرؤساء. هذا السبب هو هيئة القداسة فيه، المقرونة بإظهار تفرده عن جميع البشر في علاقته مع الله، لما قال لهم بيت أبي. إن لبسالة القداسة هيبة لا تقدر.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية

تشوفك بتموت، غابت والكون في ذول، ازاي خلقنا مصلوب.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاج أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7 الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، والصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين إيه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الأمم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الأخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح أنهم ما جابوش سيرة الجزء الأول من الآية، مش كده؟ وهو أنه المسيح هيقضي بين الأمم. الأمم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الأرض تحت سلطة يسوع. عشان كده أخدوا الجزء الأخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت أنه إشعياء اللي قال كده. هم حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى، لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول: ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول: فيسكن الذئب مع الخروف. وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف، الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو أننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا أنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معاه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت انه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب اسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا انه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في اسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، واحد الاسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني وهو تأسيس الملكوت، عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت انه جبل الزيتون متقسم جزئين، اورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا اورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد ايه هتكون مملكة رائعة. ولاننا محتاجين نمشي اسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده، خلونا نروح لانجيل متى واصحاح 25 بداية من عدد 31 بيقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أن الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا، لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص. عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس أن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جدا، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي، أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

الحلقة عدد 26 المسيح نور العالم. عسلام أخوتي ومرحبا بك. اليوم باش نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح، وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 والآية 12.

فقال لهم يسوع المسيح: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام بل يكون له نور الحياة. هنا في هالآية هذه يعرف المسيح بنفسه أنه نور العالم، والعالم بتاعنا وخاصة اللي عايشين فيه الآن محتاج فعلا تنوير إلهي، محتاج للمسيح. نبي يحيى يوحنا اللي جاء مع المسيح شهد أن وقت شاف المسيح قال هذا النور الذي سيأتي إلى العالم. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور. يبدأ الدار مسكرة ومظلمة وتشعل الضوء، نور البير الكل، كلها تولي ضاوية. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور، والحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة الموجودة في قلوبنا هو النور الإلهي. ينور قلوبنا ونصير حياتنا كلها تتغير. النور الإلهي هو المسيح يسوع، قال أنا هو النور العالم. وعلاقتنا مع الله هي مظلمة، علاش؟ لخاطر من آدم وقت بعد عن الله صارت حياة الإنسان فيها ظلمة، ظلمة روحية، ظلمة في القلب، ظلمة في الأفكار، وسميها الكتاب المقدس الخطية اللي هي نتيجتها الموت الروحي. الظلمة هذه الروحية هي تمثلها بالزر متاع الكهرباء الرئيسي اللي في البيت، كي يتقص الضوء على البيت يفسد فيه النور الموجود، الضوء الموجود في البيت، لكن يفسد حواج أخرى زادة في البيت، في الدار، الفريجيدار ما عادش يخدم، الراديو ما عادش يخدم، الثلاجة ما عادش تخدم، الراديو ما عادش يخدم، كل شيء ما عادش يخدم في البيت، في الدار. علاش؟ لخاطر النور ما عادش داخل للبيت هذيك. هذاك الإنسان أيضا بالخطية متاعه النور تقص متاع الإلهي، ولت فيها الظلم، أفكاره ولت مظلمة، يفكر كان في الشر، قلبه يحس كان بالظلمة وبالحس متاع الانتقام والقتل والشرائم والآخرية والبغض والحقد وكره الناس الأخرين اللي معاه. لعلاش؟ ممكن لخطر يختلفوا معاه في اللغة ولا في الجنس ولا في العقيدة ولا في الدين، يولي يكره الناس هذوك لأن القلب مظلم. المسيح يسوع يقول أنا نور العالم، والمسيح هذا اللي يقول أنا نور العالم يحب يدخل في قلبك وينور قلبك بالإيمان. تقول أنا ممكن ما نعرفش سيد المسيح شكون، أنا نشجعك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أنك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وش عمل المسيح من أجل حياتك وضمن لك حياة أبدية. قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ابحث، ما تسمعش كلام الناس، ما تخليش الناس تقرر مصيرك الأبدي، قرر مصيرك الأبدي أنت شخصيا وحدك. أقرأ الإنجيل وخذ قرار مع السيد المسيح اللي جاء على الأرض ومات من أجل خطيتك وخطيتي أنا، وعدنا أن من يؤمن به قد انتقل من الظلمة إلى النور، لأن المسيح هو نور العالم. الله يباركك، اسمع بقلبك مش كان بودنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، قلنا أن الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، بس أغلب الأحيان الأسد يجري وراء الغزالة يصطادها. الغزالة وهي بتجري عندها هدف، وهو إيه؟ الهروب من الأسد. والأسد هو بيجري عنده هدف هو كمان، إنه إيه؟ يصطاد الغزالة. الغزالة ما تكون بتجري مع إنها أسرع من الأسد، بس من كتر ما هي خايفة بتبقى بتجري وبتبص وراها كل شوية، أما تبص وراها بتتعطل، والأسد باصص عليها ومركز ومش بيبص غير على هدفه، والنتيجة إيه؟ إنه بيحصلها ويأكلها. أهدافنا دايما قدامنا يا جماعة مش ورانا، وخلينا نتفق إن كلنا عندنا أحلام وأهداف عاوزين نحققها طبعا، لأن لو مفيش هدف يبقى في مشكلة. لو حد بيجري ورا حاجة بيجري ويبص قدامه مش وراه، لأنه لو بيجري وبصص وراه هينكفي على وشه. لو إحنا عارفين إن إحنا بنجري ورا هدف معين بنبص لورا ليه؟ ما إحنا عارفين إن هدفنا قدامنا، ما نبصش ورا بقى، ما تخليش اللي وراك يعطلك عن إنك تمشي لقدام. طيب هو إيه اللي ممكن يكون مخوفني فببص ورايا وأنا بجري؟ قصص فشل مثلا؟ كلنا عدينا بقصص فشل الماضينا بس بنكمل مشوار حياتنا عادي يعني. طب يمكن يكون خبرات سيئة، علاقات مكسورة. الحاجات دي لازم نتعامل معاها ونصلحها ونتصالح قبل ما نكمل. نتصالح مع الشخص اللي هو سبب المشكلة، ونتصالح مع نفسنا، ونسامح نفسنا، وندي نفسنا فرصة تانية للنجاح. بالنسبة لحياتنا مع ربنا، لو عندك مشكلة في الماضي أو خطية وتبت عنها، اوعى تشغلك وتفكر فيها في مشوار حياتك. خليك واثق ان الخطية اللي انت اعترفت بيها وتبت عنها ربنا غفرها لك ونسيها تماما، انت كمان انساها وكمل مشوار حياتك.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

دون حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
10: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
10: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
11: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا لا، للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
10: الأقانيم الثلاثة واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
11: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
9: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
8: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
9: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
7: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
10: لأنه قدس، هو قدس.
7: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
9: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
8: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
11: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
10: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
7: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
9: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
10: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
9: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
11: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
7: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
10: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
9: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماما كبيرا،
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته،
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائما.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلا يا مقاسم، دائما أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعا غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلا غير مخلوق يا ياسر، روح الله هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس: روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري: روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى. قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول:
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضا.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا.
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح، أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا. هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق، ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح، ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين. كان يعمل من الأزل، قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق. عمل في الأنبياء قبل المسيح،
4: لكنه لم يظهر إلا بعد المسيح.
2: نعم، لم يظهر بشكل واضح إلا بعد المسيح. كما أن الابن الموجود من الأزل لم يظهر بشكل واضح إلا في المسيح، كذلك الروح القدس ظهر بشكل واضح بعد المسيح.
0: لماذا؟ لماذا ظهر هكذا بشكل واضح؟
1: ليعلن مشيئة الله ومقاصده، وليحيا في النفوس المؤمنين الحقيقيين.
2: هذا هو الروح القدس، الأقنوم الثالث.
3: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
2: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
2: لو أنت شابة وقدام

ملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها.

ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. أكيد من أصعب العمليات هي العمليات الخاصة بالقلب، سواء القلب المفتوح أو عملية قسطرة للقلب. ده غير أنه مريض القلب نفسه بيكون جسمه كل ضعيف من حيث المبدأ، ولازم يهتم بنفسه قوي وما يهملش في العلاج وما يطلعش سلالم كتير وما يمشيش كتير، ولازم بعض المبادئ اللي يكون بينفذها. ومن أخطر العمليات هي عملية زرع القلب، اللي على قد ما نسبة الخطورة فيها عالية جداً، لكن لو نجحت بيصبح الشخص قادر على الحياة الطبيعية، لأنه بدل القلب العليل اللي كان عنده أصبح عنده قلب جديد قوي ويتحمل كل النشاط اللي ممكن يقوم بيه. ولو رفض أنه يعمل عملية بسبب خوفه أنه يعملها، أو اتأخر على عملية زرع القلب بسبب عدم قدرته المادية أو أي سبب تاني، بيخسر حياته. وزي ما القلب المريض بيسبب مشكلة لصاحبه، القلب كمان المريض روحياً بيسبب مشكلة أكبر من المشكلة الجسدية، لأن القلب هو أساس الحياة النجسة البعيدة عن ربنا، زي ما بيقول الكتاب في سفر أرمية أصحاح 17 وعدد 9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وكمان قال كده: من فضلة القلب يتكلم اللسان. أصل نجاسة الإنسان هو القلب، هو أصل لكل شهوة. والأهمية قلبك لحياتك، الكتاب المقدس قال لنا كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. سفر الأمثال 4:23. فكر كده معايا، هل قلبك وقعك في سلوك مش بترضي عنه؟ هل قلبك مريض بالشهوات زي الكراهية، الشهوة الجنسية، عادة سيئة تعودتي عليها، الكذب، النميمة، الطمع؟ لو قلبك من النوع ده، يبقى مهم تعرفي إنه محتاج عملية زرع قلب، ولازم تجري للطبيب الشافي وتطلب منه زرع قلب جديد ليكي علشان حياتك تستمر. وأنا هنا مش بقصد حياتك على الأرض، ولكن بقصد حياتك الأبدية. وإن كان برضو زرع القلب الجديد بيغير من حياتك الأرضية وبيخليها أفضل، زي ما المسيح وعد في يوحنا 10:10، وقال كده: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. بس زي ما عملية زرع القلب بتحتاج لموافقة المريض، برضو زرع القلب الروحي بيحتاج لموافقتك، لأن حياتك هتتغير من قلب بتخرج منه أفكار وسلوكيات نجسة لقلب أفكار وحق عادلة ومصرة لله. زي ما بيقول الكتاب كده في فيليبي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. الآية دي موجودة في فيليبي أصحاح 4 وعدد 8. وهو هيعمل كل ده، الله الطبيب هيعمل ده من غير ما تدفعي ولا مليم. بالعكس، هو اللي دفع التمن، والتمن كان غالي قوي، التمن كان دمه. ده غير إن الحياة بقلب جديد هيخلي حياتك أفضل وشبعانة بمحبته اللي بتغمرك وتحميك في كل خطوات حياتك. أما بقى لو رفضتي تعملي عملية زرع قلب جديد، خلي بالك، لأن ده معناه إنك قربتي من نهاية حياتك وخسرتها. في إيدك أنتي الخيار، الحياة مع قلب مريض وحياة على الأرض ما فيهاش فرح حقيقي، والحياة مع قلب جديد فيها الفرح وسلام الله الذي يفوق كل عقل مهما كانت الضغوط، وضمان كمان حياة أبدية. لو اخترت إنك تربحي حياتك، ياريت تصلي معايا دلوقت وتطلبي من ربنا أن يكون السيد عليها. من فضلك صلي معايا، قوله كده: يا رب يسوع، أنا بحتاج لك. أنا عارفة أن كنت بقود حياتي بنفسي وأنا بعمل خطية. بشكرك يا رب لأنك مت على الصليب من أجلي وانتصرت على الموت بقيامتك، وكنت عايز دايماً أني أعيش حياة الانتصار دي، لكن للأسف بعدي عنك هو اللي خلاني أعيش حياة هزيمة. يا رب، أنا بفتح لك دلوقتي باب قلبي وبقبلك رب وسيد ومخلص لحياتي، فامتلك قلبي وحياتي وخلي مني إنسان بيعمل مشيئتك. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

0: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

عزيزي المستمع، اهلا وسهلا بيك معنا في حلقه جديده من برنامج كلام من القلب. كم مره حصل الموقف اللي هقولك عليه ده معاك؟ وحاول تفتكر معايا ايه انطباعك وشعورك كان لما في يوم من الايام رن جرس الباب عليك، وانت فتحت الباب لقيت واحد غير متوقع، كان مثلا مسافر او مهاجر، وفجاه عمل لك مفاجاه جميله من غير ما يتصل بيك.

0: وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة. واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه انهم يفكرون هكذا في انفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ ايما ايسر ان يقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، ام ان يقال: قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك اقول قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. ثم خرج ايضا الى البحر واتى اليه كل الجمع فعلمهم. وفيما هو مجتاز رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاط يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لانهم كانوا كثيرين وتبعوه. واما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاط قالوا لتلاميذه: ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاط؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. لم آتي لادعو ابرارا بل خطاطا الى التوبة.
1: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نشوف ايه اللي حصل في بيت دخلوا في يوم من الايام السيد المسيح. اجمل كلمة، اجمل كلمة في القصة في نظري، ونفسي في يوم من الايام تتحقق معايا انا شخصيا، لما بيقول: فسمع انه في بيت. مش عارف اقولك ايه احساس واحد لما يفتح باب بيته او باب شقته ويلقى اللي في وشه مش واحد صاحبه، مش واحد نسيه في يوم من الايام، او العلاقة انتهت بينهم او اتقطعت ورايح يصالحه او واخد له بوكي ورد ولا واخد له حتى هدية حلوة. لا، ايه احساسك لما تفتح باب شقتك وتلقى اللي واقف على الباب السيد المسيح؟ كمان ايه اللي ممكن يحصل في شقتك لو السيد المسيح دخل بنفسه فيها؟ انا مش عارف، بحب اتخيل كتير وبحب التصوير في الكلام. بتخيل هتقعده في انهي اوضه، هتفرش له انهي فرش، هتحط له اي اكل ياكل لو هو حرفيا بجسده كده موجود. الحاجه اللي النهارده مش عارفين حتى نتخيلها حصلت فعلا حقيقي في وقت مكان السيد المسيح عايش هنا على الارض. بس المفاجأة الجميلة جدا اللي النهاردة عايز أقولها لك أنت عزيزي المستمع، إنه اللي حصل زمان حرفيا والنهاردة صعب حتى نتخيل كان بيحصل إزاي زمان، ممكن يحصل النهاردة حصريا معاك. أنا بقول حصريا مش حرفيا، يعني الرب يسوع المسيح اللي تجسد زمان بجسد بشري طبيعي مش هيجي بجسد بشري تاني يدخل بيتك. لكن الأحلى والأجمل والأروع إنك تبقى متأكد إنه في بيتك. المسيح لما كان بيدخل بيت، المسيح دخل بيوت كتير على فكرة، وزي ما الكتاب المقدس شرح لنا في حياته اللي ذكرت في الأناجيل الأربعة، أنه كان بيروح المجمع أو أنه كان بيروح البستان أو أنه كان بيطلع على الجبل، سجل لنا عدد من المرات اللي فيها دخل بيوت، دخل بيوت. يا ترى لما الرب يسوع كان بيدخل بيت كان بيعمل إيه؟ أنا مش هاخد المواقف بالترتيب التاريخي، لكن هعدي على بعض البيوت لأني واثق أنه ممكن يكون بيتك بيت منهم. خد مثلا معايا في مرة من المرات في إنجيل مرقس أصح واحد، الأصح اللي قبل اللي قرينا منه القراءة دي على طول، دخل السيد المسيح بيت رجل صياد.

كلبان اسمه سمعان. ولما دخل البيت كانت في حركة مش طبيعية في البيت. ليه؟ لأنه قالوا له إن حماد سمعان أم مراته مريضة، وبالتحديد عندها حمى. الحمى اللي بتخلي الواحد بيرتعش من البرد من بره وهو مولع بالسخونة من جوه، أو اللي يكون بيرتعش من البرد من جوه وهو مولع من السخونة من بره. حط إيدك على جسمه مولع وهو من جوه بيطقطق من البرد، تعبان بيرتجف من البرد. حالة في بيوت كتير جدا حالة حمى. وأنا مش عايز أحمل على النص ولا أحمل على المعنى المكتوب، لكن ياما ناس في بيوت عايشة في حمى زي حماد سبعان بالظبط. ياما ناس من بره مولع سخن، بيجري بيتحرك بينجز بيعمل مشاريع بيكون فلوس بيبني عمارات بيطلع من مشروع لمشروع ومن قصة لقصة. ياما ناس عندها علاقات محمومة سريعة سخنة قوية، ولما تقعد تدور عليه من جوه تلقاه بيرتجف من البرد. لما تدخل بيته من جوه تلقاه ما بيكلمش مراته ولا له دعوة بأولاده. حالة من الحمى كده، حالة من السخونة الغير عادية والبرودة الغير عادية في نفس اللحظة. ايه ده؟ المسيح لما عرف ان حماد سمعان محمومة عندها حمى، يقول الكتاب تقدم وأمسك بيدها، تقدم وأقامها ماسكا بيدها فتركتها الحمى. المسيح يقدر يرجع منسوب الحرارة، منسوب العمل، منسوب الحب إلى معدلاته الطبيعية. يخلي الزوج اللي مولع بالحب الواحدة غير مراته وهو بيرتجف من برودة الحب مع مراته يحصل مع العكس. يرجع الزوج يحب مراته، يرجع الزوجة تحب جوزها، يرجع مناسيب الحياة العادية بتاعتنا في طبيعتها. يخلينا نتعب فنستريح، فنكمل شغل، فنتعب فنرتاح، فنكمل شغل. يخلي الدنيا تمشي بالنورمال بتاعها. المسيح نهاردة عاوز يدخل بيتك علشان تعود منسوب حياتك إلى وضعه الطبيعي. البيت التاني اللي المسيح دخله وعمل فيه شيء عجيب جدا هو بيت سيء السمعة. بيت سيء السمعة، إيه ده؟ المسيح كان بيدخل بيوت سيئة السمعة؟ لما تعرف أن صاحب البيت ده كان راجل مكروه من كل البلد. ليه؟ لأنه ببساطة راجل خاين، بيتعامل مع الاحتلال، بيتعامل مع الأعداء، بيتعامل مع الرومان، وبياخد منهم تفويض أنه ياخد ضرائب من أهل بلده. الراجل ده كان اسمه زكا. الراجل ده كان راجل جابي ضرائب أو مأمور ضرائب بلغتنا النهاردة. والراجل ده كان مكروه جدا جدا جدا لأنه كان جشع وكان طماع وكان بيشي بالناس، كان بيروح يكتب تقارير سرية ويبعتها لروما علشان خاطر الرومان يروحوا يخربوا بيوت ناس من أهل بلده. إيه مقدار البشاعة دي؟ أنا بعتقد أنه واحد زي زكا كل حتة أثاث في البيت بتاعته جابها بالظلم، جابها بالذور. لكن في يوم من الأيام زكا حب يعرف يشوف فين هو يسوع. وكل يوم ده كان الرب يسوع المسيح داخل بلد زكا، ولقى زكا لأنه كان قصير طلع على شجرة علشان يبص من فوق الشجرة على السيد المسيح، لأن الدنيا كانت حوالين المسيح زحام غير عادي. وساعتها وقف الرب يسوع تحت الشجرة دي وبص في قصة شهيرة جدا في التاريخ وقال لزكا انزل يا زكا. ليه؟ قال له لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك، أنا عازم نفسي عندك النهاردة. في بيت مين يا رب؟ في بيت زكا؟ في بيت الراجل اللي الناس متحبش تعدي من قدامه؟ في بيت الراجل اللي مليان بالظلم والفساد، اللي كل ما بيشتري حاجة الناس بتقول كلها سرقة كلها ظلم؟ هتدخل بيت واحد شبه بالشكل ده؟ هتمد ايدك وتاكل من الطبق بتاعه؟ طب انت مش عارف ان الاكل بتاعه حرام في حرام؟ المسيح قال مش الحرام اللي اثر عليا، انا اللي اثر عليه. وده اللي حصل بالظبط. زكا لما دخل وقعد يعزم المسيح على أكل أو على إقامة أو على إنه يقعد اليوم ده في بيته، اتكسف من نفسه، فتح الخزنة وطلع كل الفلوس اللي فيها. والناس كانت واقفة بره بيت زكا مندهشة، إيه اللي بيحصل ده؟ وجات المعجزة اللي نفس النهاردة ربنا يعملها في بيتي وبيتك. المعجزة اللي فيها البيت اللي طلع ظلم يطلع عدل، البيت اللي طلع نجاسة يطلع قداسة، البيت اللي اتملى بالعفن يطلع ريحة حياة وطيب حياة. وزكا قال المقولة الشهيرة بتاعته، أنا أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربع أضعاف. على فكرة المسيح ما قالش زكا يقول الكلام ده،
بس دخل المسيح بيتك وانت من نفسك هتعرف تقول لوحدك الكلام ده. قلبك لوحده لما يشبع بالغالي هيبيع الرخيص، لما يدوق الطعم الحلو هيكره الطعم القديم. النهاردة يمكن ربنا عاوز يدخل يرجع بيتك لوضعه الطبيعي، ويمكن عاوز يدخل علشان يرجع بيتك لسمعته اللي تليق بيه. هناخد فاصل، خليك معانا بعد الفاصل نشوف بيوت تاني كتير دخلها السيد المسيح، نفسه النهاردة بيتك يكون واحد منها.

ورجعنا عزيزي المستمع بعد ما شفنا بيتين دخلهم السيد المسيح وازاي غير المرض الى صحة وازاي غير السمعة الصعبة الى سمعة جميلة. لكن كمان تعالى نشوف بيت ثالث دخله السيد المسيح. بيت بالذات كان محبوب قوي لقلب المسيح، كان بيت بيتعود يزوره، وحلو قوي قوي قوي ان ربنا يتعود يزور بيتك، يتعود يعمل فيه حاجات، ان بيتك ما يبقاش مجرد موسم او زيارة عابرة وتعدي. في يوم من الايام دخل بيتنا كاهن غالي قوي قوي علينا، وكان حد يعني بصراحة اتباركنا جدا بزيارته، وقعد معانا وكل ما يبص في الساعة عشان يقوم يمشي كنا بنقول له لو سمحت خليك شوية، ده بيتك، البيت بنبارك بيك، ونحاول نقدم له مشروب ورا التاني عشان خاطر نفضل محتفظين بوجوده معانا، لانه احنا بنتلامس مع ربنا في الراجل ده. بس ربنا النهاردة بيقولك انا ممكن اجي واقعد في البيت، انا ممكن اجي واخد وقت وازور مرة واثنين وثلاثة، انا مش حد بيعدي مرة ويمش. بيت ده كان اسمه بيت عنيا، والبيت عنيا ده كان فيه ثلاث أفراد، مريم ومرثا وأخوهم واحد اسمه لعازر. لعازر في يوم من الأيام تعب، حصل له مرض صعب، ومرض واضح أنه جاء بسرعة جدا، وأثار المرض كانت عنيفة جدا لدرجة أن الأختين بعتوا للسيد المسيح وقالوا له يا لحقت العازر يا ما لحقتوش، تعال بسرعة لعازر اللي أنت بتحبه مريض، تعال حط إيدك عليه شفيه، تعال اعمل اللي عملته في بيوت كتير لما شافيت ناس، اعمله في بيتنا، وده مش بيت غريب عليك، ده بيت انت بتحبه ومتعود تزوره، فاحنا منتظرينك في اقرب وفي اسرع وقت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسيح عمدا اتاخر شويه، ولما المسيح يتاخر لازم الموت يوصل بدري. الموت وصل، والاختين بعد ما كان عندهم امل بسيط في ان العذر يقوم، الامل انتهى تماما لما لعازر مات، وانتهى تماما تماما تماما لما شافوا أخوهم بيدفن في قبر على أول البلد، وحطوا على القبر حجر كبير وروحوا بيتهم، واللغز، الصدمة، المفاجأة الصعبة، ليه المسيح ما عملش كده؟ لكن عايز أقولك عزيزي المستمع النهاردة معلومة تحطها في عقلك كويس، السيد المسيح ما وعص ولا مرة في جنازة، السيد المسيح ما وقفش ولا مره في جنازه وقعد يوعظ ويقول الراحل كان كويس وكان طيب واحنا النهارده بنرثيه وبنرثي اللي وراه، لا ما عملش كده. عارف ليه؟ لانه ما فيش مكان في موت الرب يسوع المسيح يحط رجله فيه ويفضل الموت موجود، وده مشهد بليغ وبديع جدا، وده اعظم واشهر قبر في التاريخ بعد قبر المسيح على طول، ده القبر اللي طلع منه واحد بعد ما مات وانتن 4 ايام. ونرجع تاني للبيت، البيت اللي اتملى بالحزن وبالحداد وبالتراب وبالرماد، البيت اللي الصوت اللي فيه ما كانش غير صراخ ودموع ووجع، البيت اللي فيه أصوات كتير انبحت مع كتر ما هي تعبت من كتر الصراخ، هو نفس البيت اللي في الأصحاح اللي بعده على طول في إنجيل يوحنا أصحاح 12 كان فيه وليمة. ليه وليمة؟ وليمة طبعا فرح لعازر اللي كان ميت في القبر من 4 أيام، قام، والنهاردة لعازر هو صاحب الوليمة. ياما بيوت مليانة حزن، ياما بيوت فيها لعازر، ياما بيوت فيها فقيد واثنين وتلاتة، ياما بيت كل اللي فيها من الناس مجرد صور على الحيطة، ذكريات مؤلمة وصعبة. والنهاردة ربنا جاي يقولك لو دخلت بيتك هرجع الفرحة تاني، لو دخلت بيتك هرجع الابتسامة تاني. أنا مش بوعظ على جنازة حد أو على جثمان حد، أنا لما بدخل الموت بيسلمني مفاتيح ويقول لي اتفضل وديعتك اهي. عشان كده عزيزي المستمع أنا بشجعك جدا أن تدعو المسيح لبيتك، تقول أنا بيتي مفهوش حد مات، أديله فترة طويلة البيت عمران نشكر ربنا. ما هو مش لازم يكون ميت يعني راح القبر اللي بره البلد زي العازر، ده ممكن يكون ميت بمعنى أنه ميت بذنب وبخطية، ده ممكن تكون ريحته ريحة موت، ممكن تكون سمعته سمعة ميتين، حاجة مليانة بالعفن والدود. ونهاردة ربنا بيقولك اللي يقوم الميت بجسمه يقدر يقوم الميت بروحه، واللي يقوم الميت بروحه يقدر يقوم الميت بجسده. هل في بيتك النهاردة في موت؟ انت اكتر واحد تعرف كده كويس. هل حد من اولادك بيعدي في مرحلة من الموت الروحي؟ هل زوجك؟ هل مراتك؟ هل حد من الوالدين او القرايب؟
هل في بيت مليان مشاكل لدرجة ان البيت بقى لا يطاق ولا يحتمل، ما تقدرش تحط رجلك فيه اصلا؟ البيت اللي يدخله السيد المسيح يحط فيه وليمة يملأ بالفرح. عايزك تكمل معايا كمان عشان تسمع الكلام اللي بعد الفاصل عن بيت جديد من البيوت اللي دخلها السيد المسيح. خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: بيت جديد دخله السيد المسيح يا ترى عمل فيه ايه؟ انا قلت له من بدايه الحلقه ان انا مش بقول البيوت بالترتيب التاريخي بحسب ما ذكرت في الكتاب المقدس، لكن بتامل معاك في بعض الابعاد. خدنا البيت اللي فيه موت، وخدنا البيت اللي فيه نجاسة، وخدنا البيت اللي فيه تعب وحزن ومرض، لكن تعال كمان ناخد البيت المفلس، البيت الفقير. بسبب الإيجارات المرتفعة يمكن، أو بسبب مستلزمات الحياة اليومية يمكن، بسبب بعض الاحتياجات الطارئة والمفاجآت اللي مش معمول حسابها يمكن، كل دي ممكن تكون حاجات بتدخل مرات في حسابات الميزانية الشهرية بتاعتك، فتلقى نفسك في نص الشهر مش عارف تكمل، أو طب عليك ضيف مفاجئ وتحطيت في موقف صعب مش عارف تكرمه، مش عارف تعمل حاجة. وده ياخدنا الأول بيت ذكر في الإنجيل، في إنجيل القديس البشير متى أصح 2. تتخيل ده بيت مين؟ ده بيت راجل نجار غلبان اسمه يوسف. ولما أقول يوسف النجار خلاص اتعرف، ده البيت الأول اللي دخله السيد المسيح بعد من المزود مباشرة. بالمناسبة في غلطة تاريخية كده الناس بتدخلها وهي مش واخدة بالها، ان المجوس زاروا المسيح في المزود. اللي زار المسيح في المزود هم الرعاة، وزاروا المسيح في المزود لانه اتولد في ليلة بره بيته، بره مكان البلد الاساسي بتاعه. لكن بعد كده ما فضلش عايش في المزود طبعا، رجع بيته الاساسي، بيت يوسف النجار. وقصة المجوس لما حصلت ما حصلتش في وقت ولادة المسيح، لكن حصلت بعد ما المسيح اتولد بسنتين. ففي فرق تاريخي كده بسيط لازم تاخد بالك منه، ان المجوس زاروا المسيح في البيت، وده للكتاب المقدس قاله بالظبط في انجيل متى اصح 2. ما علينا، المجوس راحوا بيت يوسف النجار. على افتراض ان بيت يوسف النجار ما كانش مزود بقر، ما كانش حوش بهائم، انا اسف في اللفظ، لكن على الاقل بيت يوسف النجار كان بيت معقول، بيت ليه باب وشباك، راجل نجار صاحبه. لكن يروح فين يوسف النجار وبيته المتواضع جدا على أطراف البلد من قدام المجوس، الناس الحكماء والعلماء بتوع المشرق اللي جايين بقفلة كبيرة جدا؟ برضو التاريخ بيقول إن تعدادهم ما كانش إلا عن 60 شخص جايين بهدايا محملين بيها عشان خاطر يكرموا الطفل ده. لو خبط عليك الباب في عز الليل، لأن النجم اللي ظهر للمجوس كان بالليل طبعا، لو خبط عليك الباب في عز الليل وفتحت الباب ولقيت قدامك 60 نفر، 60 بني آدم، أول فكرة هتجيلك في مخك لو دول ضيوفك هتأكلهم إيه؟ متخافش، ده مش أنت اللي هتأكلهم، دول هم اللي جايبين لك معاهم هدايا، مش جايبين لك أنت بصراحة، هما جايبين للمسيح الصغير اللي في بيتك. عايز أقولك حاجة، البيت اللي المسيح بيدخله بيكرمه، بيكرمه حتى في الأمور المادية، بيكرمه. ناس حواليك كتير بتدور على وظايف، ما تحاولش تتعب نفسك وتشيل هم الموضوع، ربنا هيكرمك. أنا مش بقول إن كل البيوت اللي فيها السيد المسيح بيوت غنية وثرية ومعاها فلوس في البنوك، لكن أنا بقول إن إكرام الله يتعدى بكتير ورق البنكنوت اللي في جيبك أو اللي في البنك، يتعدى بكتير مجرد رقم بيروح ويجي معاك، يتعدى بكتير مجرد أثاث فاخر ورفاهية. ربنا لما بيشبع مش بيشبع فلوس، مش بيشبع لحمة، مش بيشبع خبز، لكن الكتاب المقدس قالها بصراحة، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. ربنا يشبعك رضا، يشبعك شكر، يشبعك قناعة، يملى عينك قبل ما يملى جيبك، يملى قلبك قبل ما يملى احتياجاتك. احنا عندنا أزمة كبيرة مش في جيوبنا، احنا عندنا أزمة كبيرة في قناعتنا، عندنا أزمة كبيرة في شكرنا. احنا ناس كل ما بتسعى للامتلاك بتسعى للامتلاك أكتر، لدرجة أننا بقينا عبيد للمادة اللي بنمسكها في إيدينا. الرب أكرم يوسف النجار إكرام بالغ وقال له ذهب ولبان ومر، حط قدامه كمية كبيرة من الكنوز. الكتاب المقدس قال دي ما كانتش مجرد هدايا، لكن بيقول فتحوا كنوزهم وقدموا. النهاردة في بركات ورا بركات على رأس الصديق زي ما الكتاب المقدس بيوعد. وارجع تاني اقول لك، لو سمحت فهمني صح، مش بتكلم عن رقم، لكن بتكلم عن ايمان، بتكلم عن قناعه، بتكلم عن احتياجات مسدده حتى ولو لم يكن هناك المزيد والفائض. يا ناس عندها ارقام ونفس الأرقام اللي عند الناس دي هي سر تعاستهم وسر قلقهم وسر نظر الناس الأشرار ليهم. وياما ناس تانية عايشة حياة زي الفل حتى لو ما كانش في جيبها زي غيرها. النهاردة ربنا بيقول لك بيتك مش محتاج فلوس، بيتك محتاج نفوس، بيتك مش محتاج أشياء، بيتك محتاج أشخاص، بيتك مش محتاج وفرة مادية، بيتك محتاج رضا من السماء والحياة الأبدية. هل أنت مكتفي؟ هل أنت قادر تصل للقناعة جواك إن عندك كل اللي أنت عاوزه؟ ولا عندك اللي بالنسبة لغيرك حلم لكن جواك ما زلت متزمر وما زلت بتعاني من الفقر الداخلي؟ النهاردة لو دخل المسيح بيتك حتى لو ما طلبتش وهو حاسس إن ده احتياج، يملأ إلهي كل احتياجك مش بحسب احتياجك لكن بحسب غناه في المجد. عزيزي المستمع، فاضل فاصل أخير ونرجع ناخد بيت أخير من ضمن البيوت الكتير اللي دخلها السيد المسيح وعمل فيها حاجات عظيمة. خليك معنا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: تتعدد البيوت وتكتر عزيز المستمع اللي فيها حاجات عظيمة جدا جدا عملها السيد المسيح لما دخلها. دخل في مرة يتغدى أو وليمة عملها له واحد من طائفة متشددة يهودية اسمه سمعان الفريسي في إنجيل لوقا أصح 7، ودخلت واحدة ست خاطية جوه الوليمة دي تحضر، محدش دعاها للحضور طبعا، وكل الناس كانت بصلها في الوليمة دي بنظرات احتقار، ومحدش كان قادر يستوعب إن واحدة زي كده تيجي للسيد المسيح تزوره وهو في بيت الراجل المتشدد ده. الست بصراحة خدت خطوة جريئة جدا ودخلت البيت بتاع الفريسي، والسيد المسيح من نفس البيت اللي كان ممكن يفترسها واللي كان ممكن يحكم عليها بالموت واللي كان بيشمئز من سيرتها اداها حياة أبدية وخلاص. لما راحت تبكي قدامه عند رجليه في البيت ده وهي بتحط نفسها على محك صعب جدا، أسهل حاجة كانت ممكن تحصل أن أهل البيت يطردوها بره، حدش يتشرف بيها، لكن من نفس البيت اللي كان ممكن يحكم على الست دي بالضياع واللي كان ممكن يعلن عن رفضه ليها والأمثالها في المجتمع، السيد المسيح من نفس البيت أعلن أن الست دي أعظم من صاحب البيت، وقال له لما دخلت بيتك يا سمعان ما عملتش حاجات كتير رغم أنك عملت أكل كتير، ما جيتش عند رجلي وغسلتهم، بس الست دي غسلت رجلي، مش غسلت رجلي بالمية، غسلت رجلي بدموعها. يا سمعان انت ما قبلتنيش على اعتبار ان ضيف غالي على قلبك، فتك الحكاية دي لانك مرائي، لانك بتحاول تبين للناس حاجات هي حقيقي مش جواك، لكن الست دي مش قبلتني، الست دي باست رجلي. يا سمعان انت ما دهنتش بالزيت رأسي، انت ما قدمتش فروض الضيافة العادية اللي اي واحد بيعملها مع ضيوفه العاديين، بس الست دي مش دهنت رأسي بالطيب، الست دي دهنت رجلي بالطيب. عشان كده انا عايز اقول لك حاجة، الست دي حبتني اكتر منك. ياما بيوت كتير جدا ربنا النهاردة محتاج يدخلها علشان فيها ناس محتقرة عاوز يديهم وضع من تاني وإكرام من تاني. عزيز المستمع، تتعدد بيوت اللي دخلها السيد وعمل فيها أمور عظيمة، بس فاضل لي حاجة أخيرة قبل ما أختم معاك الحلقة. طب أعمل إيه عشان المسيح يدخل بيتي؟ حاجتين، أولا إلزمه بالدخول للبيت. تلميذين من تلاميذ المسيح كان اسمهم تلميذي عمواس، التلميذين دول كانوا في يوم من الأيام ماشيين والرب يسوع المسيح مشي معاهم، وقبل ما يوصلوا البيت المسيح تظهر أنه ماشي رايح في حتة أبعد من البيت بتاعهم، بس بيقول الكتاب المقدس تعبير جميل جدا أنهم ألزماه بالدخول، مش وقف يخبط على الباب عشان حد يفتح له ويمكن محدش فتح له، لا، دول هم أدركوا أنه ما ينفعش يعدي من قدام بيتهم وما يدخلش، طلعوا جابوه دخلوه ألزماه بالدخول. عايزك النهاردة بعد ما خلص الحلقة دي معاك لو ينفع تغمض عينك مع نفسك وتقول لربنا مش هينفع البيت يكمل من غيرك، يا رب أبوس إيديك ورجليك إنك تتكرم وتدخل بيتي، إنك تدخل وسط الظروف المتعقدة بتاعتي، إنك تحط إيدك وتحط قدمك في هذا المكان. أنا واثق إنه مهما كان البيت خربان هيعمر لو أنت دخلته، يا رب أنا واثق حتى لو كان البيت اتهد هيتبني لو أنت دخلته، لأنه مكتوب إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. أنا جبت الفلوس تبني للبيت معرفتش، أنا جبت العلم يبني للبيت معرفش، أنا جبت العلاقات مع الناس المحترمين في البلد يبنوا للبيت معرفوش، أنا جبت حراس يحرسوا للبيت البيت اتنهب. عشان كده أنا بدعيك، أنا بطلب منك بكل إلحاح وبكل ثقة إنك تدخل بيتي النهاردة، مش بس ليا، ولمراتي ولزوجي والأولادي، إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. يا رب النهاردة أنا بلزمك بدخول في البيت، لكن كمان أنا عايزك وإنت بتطلب إن المسيح يدخل بيتك إنه يحل بنفسه وبروحه في ظروف حياتك العامة، إنك تديله مكان يليق بيه جوه البيت، إنك مش تحطه أو تقعده في أوضة الضيوف، لكن إنك تطلب إنه يكون بيعرف يدخل كل غرف البيت. المسيح محتاج يدخل غرفة المخدع علشان تكون لك علاقة عميقة معاه، المسيح محتاج يدخل غرفة المطبخ علشان يدير أمورك المالية اللي انت محتار تدورها ازاي، المسيح محتاج يدخل غرف كثيرة في البيت علشان يعيد حياة هذه الغرف يدخل غرفة الأولاد علشان يكون الرب والمرشد في تربيتك لأولادك، ويدخل غرفة الصالون عشان يكون الشخص اللي بيعرف يتعامل مع خلال العلاقات اللي انت بتستضيف أصحابها في الصالون بتاعك. أيا كان بيتك يحتاج للمسيح في كل ركن فيه، علشان يوم من الأيام الناس اللي تتكلم عنك يقولوا عن المسيح سمع أنه في بيتك. عزيزي المستمع، اتبسطت جدا أني كنت معاك الوقت اللي فات، وأصلي من كل قلبي أن يظل المسيح في بيوتنا سبب العمار والبركة والغنى والسعادة والشفاء والخلاص والكرامة، ولي كل المجد.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهارده موضوعنا مميز ومهم جدا، وهو الاي شادوز. وزي ما قلت لكم قبل كده، محتاجه تحطي قبل الاي شادو حاجه اسمها اي برايمر او بيز للعينين، وده بيبقى عامل زي الكريم. ولو ما عندكيش ممكن تستعملي بداله كونسيلر، حطيه على كل جفنك قبل ما تبدأي، وده بيساعد الاي شادو يمسك في حاجه، ولو قعد وقت طويل بيساعد عينيكي ما تعملش خطوط رفيعه، بالذات لو بشرتك من نوع الدهني. نيجي لحاجه تانية مهمه قوي، الفرش اللي بستخدمها عشان احط الاي شادو. في رايي الفرش احسن قوي من السفنج الصغير اللي احيانا بيجي مع علب الاي شادو وانت بتشتريها. طيب هحاول اعدي معاكم بسرعه على انواع الفرش اللي ممكن تكوني بتحتاجيها وانت بتحطي الاي شادو. اول نوع فرش، الفرش اللي بتبقى مسطحه من الناحيتين، ودي اللي انت بتحطي بيها اللون على عينيكي. في فرش تانية بتبقى أكبر شوية وشعرها أنعم وأطول، ودي بستعملها عشان أعمل بلندنج أو الدمج. الفرش بقى الرفيعة قوي بستعملها عشان الأيلاينر أو الحواجب، وممكن كمان أستعمل عشان الحواجب الفرش اللي بتبقى شعرها قصير ومشطوفة من فوق. وأنا عارفة أن موضوع الفرش ده موضوع كبير، ولو أنت متلخبطة وحاسة أن أنت محتاجة تشوفي أشكالهم ممكن تدوري على الموضوع ده على الإنترنت. نيجي بقى للأيشادو نفسه. إيه هو الأيشادو الكويس وعرفه إزاي؟ الاي شادو الممتاز هو اللي بيسموه pigmented، يعني ببساطة لونه غني، واللي هو لمسة واحدة منه لما تيجي تجربيه على ايدك يديك اللون زي ما انت شايفاه في علبته، قوي وواضح. اما الاي شادو اللي تعدي وتنحرف فيه علشان اللون يطلع يبقى اي شادو مش كويس. استنوني فاصل ورجعلكوا عشان اشرح لكم ازاي نحط الاي شادو.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقتنا النهارده بنتكلم عن الاي شادوز. وكنت بقول لكم قبل الفاصل ايه اللي المفروض اعمله قبل ما احط الاي شادو وايه احسن فرش المفروض تبقى عندي وكمان ايه هو الاي شادو الكويس. دلوقتي هكمل معاكم واقول لكم ازاي احط الاي شادو. لما اجي اعمل اي رسمه كامله لعيني انا محتاجه 3 الوان، فاتح ومتوسط وغامق، وكل ما كانت التدريجات اكتر ومدموجه كويس ومفيش فواصل واضحه كل ما كان شكل الاي شادو ارقى واشيك وبروفيشنال اكتر. في مرحلتين مهمين قوي وانا بحط الاي شادو، مرحله اني احط اللون على عيني ومرحله تانية هي دمج اللون. ولو عملت الاثنين في خطوه واحده اللون هيبان عندي انه ضعيف ومطرب ومش هيبقى قوي، فبستعمل فرشه مسطحه من الناحيتين وبملى اللون اللي انا عايز احطه على جفوني لكن من ناحيه واحده من الفرشه، وبحطه على جفني بطريقه التطبيع او التابينج، يعني كاني بطبطب وبحط اللون بالراحه. المرحله الثانيه هي مرحله دمج اللون، ودي اللي أنا فيها بسيح اللون أو بدمجه بخليه ملوش حدود واضحة، وبستعمل فيها فرشة يبقى شعرها أطرى وأنعم وبحركه بطريقة دائرية. لو عايزة تعرفي أكتر عن الإتيكات استني ليلى فرج في فقرتنا اللي جاية كل الفرق.

0: الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك في هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

50 مليون، التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الله حي، حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي. المزمور 18 الآية 46. في بعض الأحيان تحمل أقصر العبارات أقوى الحقائق. حي هو الرب، الله حي، هذه العبارة البسيطة هي أكثر أهمية من جميع الصيغ المعقدة في جميع كتب اللاهوت التي كتبت على الإطلاق. في وقت ما كان مارتن لوثر يواجه معارضة ساحقة بشرية وشيطانية، حتى إنه بدأ يفقد ثقته في الله وفي نفسه، وبدأ يستسلم لليأس. في أحد الأيام ظهرت زوجته كاثي على مائدة الإفطار وهي ترتدي ملابس الحداد السوداء التقليدية بالكامل. لماذا ترتدي ملابس الحداد اليوم؟ سألها لوثر، فأجابت: لأن الله قد مات. قال لوثر: ما هذا الكلام الفارغ يا امرأة؟ الله لم يمت. ردت كاثي قائلة: حسنا، إذا لم يمت الله فلماذا تتصرف كما لو كان ميتا؟ ساعد توبيخ كاثي لوثر على استعادة التركيز الروحي المناسب، ومعه ثقته في الله وفي نفسه. لقد أدرك أنه ما دام الله حيا لا توجد حالة ميؤوس منها، ولا توجد مشكلة غير قابلة للحل. في الآونة الأخيرة عبر شخص ما عن نفس الفكرة من خلال المصطلحات الرياضية: 1+ الله يساوي دائما الأغلبية. في وقت ما كانت هناك مدرسة لاهوتية عرفت بشعارها الله مات، وقد أثبت التاريخ خطأهم. اليوم ماتت مدرسة اللاهوت تلك، وربما يكون العديد من اللاهوتيين الذين تبنوا هذه الفكرة قد ماتوا أيضا، لكن الله يستمر حيا، لأن حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي، كصخرة هو حصين لا يتغير، وكمخلص فهو يقدم الغفران والأمان الأبدي. طالما الله حي فأنا سأحيا، لأن الله هو حياتي.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

تقديم أمير كيني.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل كان إبليس موجوداً قبل خلق العالم؟ وكيف يعمل اليوم؟
2: لم يكشف لنا الكتاب المقدس عن إجابة هذا السؤال، لكنه يوضح لنا أن إبليس جاء إلى جنة عدن، ويسميه الكتاب المقدس الحية القديمة، كما يدعوه رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وإله هذا الدهر، وسماه السيد المسيح رئيس هذا العالم. ويعمل إبليس اليوم في قلوب من يقبلون أفكاره لإغوائهم. إنه لا يجبر أحدا على الشر، لكنه يقترح الشر، وهو يعمل في دائرة محدودة، وليس له سلطان على أبناء الله المؤمنين الذين يملأ المسيح قلوبهم. ولو أنه يجربهم لا لينهزموا، بل لينتصروا في حربهم ضده إنهم ثبتوا في المسيح.

0: متى غضب السيد المسيح؟ ومتى كان قاسيا على الخاطئين؟
1: غضب السيد المسيح على كهنة اليهود. أقرأ قصة غضبه كما وردت في بشارة متى والأصحاح 21. يقول الوحي: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فتقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع: لا نعلم. فقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. غضب السيد المسيح على كهنة اليهود الذين جعلوا بيت العبادة مغارة لصوص، وفي غضبه طهر الهيكل رمزا لاستعداده أن يطهر هياكل الله التي هي قلوب البشر. أتى مستعدا ولم يبطئ بعمله، صنع صوتا من حبال وطرد من الهيكل كل من لا حق له هناك. لم يستعمل العنف مع الباعة والصيارفة أو يطردهم، لأنه أرادهم أن يعرفوا أن غضبه ليس موجها ضد أشخاصهم، بل يوجه غضبه ضد أعمالهم الخاطئة. فطرد المواشي وقلب موائد الصرافة، لأن ليس من يد تفعل ذلك غير يده. لكنه لم يفلت الحمام الذي إذا طار لا يعود، بل قال لأصحابها: ارفعوا هذه منها هنا. ثم قال للجميع: لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فمن هو هذا الذي يفرز ذاته عن شعب الله جميعا ويقول بيت أبي؟ هل تكلم هكذا نبي أو رسول أو ملاك من السماء؟ من هذا الذي في محضر الجمع الغفير الذي غصت به دور الهيكل يغير العادات التي ألفوها وينكر على العابدين تلك التسهيلات التي طالما استعانوا بها في دار الأمم لوجود حاجاتهم فيها، ويضطرهم إلى الخروج إلى شوارع المدينة للحصول عليها؟ من هذا الذي يستقل عن رؤساء الدين في الدائرة المخصصة لسلطتهم وينقض حقوقهم في تأجير الأماكن للباعة والصيارف؟ بأي حق بعنف يطرد أبقار هؤلاء وأغنامهم ويشوش حساباتهم وترتيب دراهمهم؟ كيف يخسرهم الأرباح التي أباحها الرؤساء لهم في هذا الموسم؟ لماذا يستهين بهذه الرياسة المؤيدة من الأمة اليهودية بأسرها والحكومة الرومانية بعظمتها؟ كيف يستطيع أن يقوم بعمل كهذا بينما الكهنة واللاويون، وهم عصابة قوية يحومون حوله بالمئات، يمارسون خدمتهم بملابسهم الرسمية؟ ألم يعطي رئيسهم الأعظم هؤلاء المطرودين حق هذا الاتجار الذي عطله المسيح؟ فكيف يكسر المسيح أن يقدم على عمل كهذا؟ بل كيف يفلح فيه إن أقدم عليه؟ الجواب: إن ضمائرهم الثائرة عليهم أعانته على النجاح، لأن الخاطئ جبان تجاه الناس وتجاه ضميره، بينما البار جريء. قال سليمان الحكيم: الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. فضمير رؤساء الكهنة كان نصير عمل المسيح، فلما انتهرهم ذلوا أمامهم وهو يقول لهم: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. لقد أعانت المسيح في طرد الباعة شهادة المعمدان التي تقدمت للرؤساء بواسطة الوفد الذي أرسلوه إليه، ولربما بلغهم خبر المعجزات في قانا التي تؤيد تلك الشهادة. ثم أن اليقظة الجديدة القوية التي نتجت عن خدمة المعمدان أعدت أفكار كثيرين للأعمال الإصلاحية، فينتظر أن الرؤساء يحسبون حسابا للأتقياء بين شعبهم وإن كانوا قليلي العدد. مهدت أسباب كهذه السبيل للسبب الأعظم الذي يعزى إليه نجاح المسيح في مقاومته الأولى لفساد الرؤساء. هذا السبب هو هيئة القداسة فيه، المقرونة بإظهار تفرده عن جميع البشر في علاقته مع الله، لما قال لهم: بيت أبي. إن لبسالة القداسة هيبة لا تقدر.
2: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم، لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاجة أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7، الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، وصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين إيه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الأمم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الأخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح أنهم ما جابوش سيرة الجزء الأول من الآية، مش كده؟ وهو أنه المسيح هيقضي بين الأمم. الأمم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الأرض تحت سلطة يسوع. عشان كده أخدوا الجزء الأخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت إنه إشعياء اللي قال كده. هما حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى، لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول فيسكن الذئب مع الخروف، وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا إنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معاه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت إنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا إنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني وهو تأسيس الملكوت، عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده، خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31 بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أن الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص، عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس أن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جدا، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة التامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في فيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

الحلقة عدد 26 المسيح نور العالم. عسلام أخوتي ومرحبا بك. اليوم باش نقرأ معكم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح، وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 والآية 12.

فقال لهم يسوع المسيح: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام بل يكون له نور الحياة. هنا في هالآية هذه يعرف المسيح بنفسه أنه نور العالم، والعالم بتاعنا وخاصة اللي عايشين فيه الآن محتاج فعلا تنوير إلهي، محتاج للمسيح. نبي يحيى يوحنا اللي جاء مع المسيح شهد أن وقت شاف المسيح قال هذا النور الذي سيأتي إلى العالم. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور، يبدأ بدار مسكرة ومظلمة وتشعل الضوء تنور البير الكل، كلها تولي ضاوية. الحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة هي النور، والحاجة الوحيدة لتغلب الظلمة الموجودة في قلوبنا هو النور الإلهي، ينور قلوبنا ونصير حياتنا كلها تتغير. النور الإلهي هو المسيح يسوع، قال أنا هو النور العالم. وعلاقتنا مع الله هي مظلمة، علاش؟ لخاطر من آدم وقت بعد عن الله صارت حياة الإنسان فيها ظلمة، ظلمة روحية، ظلمة في القلب، ظلمة في الأفكار، سميها الكتاب المقدس الخطية اللي هي نتيجتها الموت الروحي. الظلمة هذه الروحية هي تمثلها بالزر متاع الكهرباء الرئيسي اللي في البيت، كي يتقص الضوء على البيت يفسد فيه النور الموجود، الضوء الموجود في البيت، لكن يفسد حوايج أخرى زادة في البيت، في الدار، الفريجيدار ما عادش يخدم، الراديو ما عادش يخدم، الثلاجة ما عادش تخدم، الراديو ما عادش يخدم، كل شيء ما عادش يخدم في البيت، في الدار. علاش؟ لخاطر النور ما عادش داخل للبيت هذيك. هذاك الإنسان أيضا بالخطية متاعه النور تقص متاع الإلهي، ولد فيها الظلم، أفكاره ولت مظلمة، يفكر كان في الشر، قلبه يحس كان بالظلمة وبالحس متاع الانتقام والقتل والشرائم والأخرى والبغض والحقد وكره الناس الأخرين اللي معاه. لعلاش؟ ممكن لخطر يختلفوا معاه في اللغة ولا في الجنس ولا في العقيدة ولا في الدين، يولي يكره الناس هذوك لأن القلب مظلم. المسيح يسوع يقول أنا نور العالم، والمسيح هذا اللي يقول أنا نور العالم يحب يدخل في قلبك وينور قلبك بالإيمان. تقول أنا ممكن ما نعرفش سيد المسيح شكون، أنا نشجعك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أنك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وش عمل المسيح من أجل حياتك وضمن لك حياة أبدية. قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ابحث، ما تسمعش كلام الناس، ما تخليش الناس تقرر مصيرك الأبدي، قرر مصيرك الأبدي أنت شخصيا وحدك. أقرأ الإنجيل وخذ قرار مع السيد المسيح اللي جاء على الأرض ومات من أجل خطيتك وخطيتي أنا، وعدنا أن من يؤمن به قد انتقل من الظلمة إلى النور، لأن المسيح هو نور العالم. الله يباركك، اسمع بقلبك مش كان بودنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، قلنا أن الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، بس أغلب الأحيان الأسد يجري وراء الغزالة يصطادها. الغزالة وهي بتجري عندها هدف، وهو إيه؟ الهروب من الأسد. والأسد هو بيجري عنده هدف هو كمان، إنه إيه؟ يصطاد الغزالة. الغزالة لما تكون بتجري مع إنها أسرع من الأسد، بس من كتر ما هي خايفة بتبقى بتجري وبتبص وراها كل شوية، أما تبص وراها بتتعطل، والأسد باصص عليها ومركز ومش بيبص غير على هدفه، والنتيجة إيه؟ إنه بيحصلها ويأكلها. أهدافنا دايما قدامنا يا جماعة مش ورانا، وخلينا نتفق إن كلنا عندنا أحلام وأهداف عاوزين نحققها طبعا، لأن لو مفيش هدف يبقى فيه مشكلة. لو حد بيجري ورا حاجة بيجري ويبص قدامه مش وراه، لأنه لو بيجري وبصص وراه هينكفي على وشه. لو إحنا عارفين إن إحنا بنجري ورا هدف معين بنبص لورا ليه؟ ما إحنا عارفين إن هدفنا قدامنا، ما نبصش ورا بقى. ما تخليش اللي وراك يعطلك عن إنك تمشي لقدام. طيب هو إيه اللي ممكن يكون مخوفني فببص ورايا وأنا بجري؟ قصص فشل مثلا؟ كلنا عدينا بقصص فشل الماضينا بس بنكمل مشوار حياتنا عادي يعني. طب يمكن يكون خبرات سيئة، علاقات مكسورة. الحاجات دي لازم نتعامل معاها ونصلحها ونتصالح قبل ما نكمل. نتصالح مع الشخص اللي هو سبب المشكلة، ونتصالح مع نفسنا، ونسامح نفسنا، وندي نفسنا فرصة تانية للنجاح. بالنسبة لحياتنا مع ربنا، لو عندك مشكلة في الماضي أو خطية وتبت عنها، اوعى تشغلك وتفكر فيها في مشوار حياتك. خليك واثق ان الخطية اللي انت اعترفت بيها وتبت عنها ربنا غفرها لك ونسيها تماما، انت كمان انساها وكمل مشوار حياتك.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني
0: وهبي.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
8: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
8: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
10: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا لا، للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
8: الأقانيم الثلاثة واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
10: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
9: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
8: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
9: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
7: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
8: لأنه قدس، هو قدس.
7: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
9: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
8: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
10: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
8: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
7: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
9: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
8: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
9: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
10: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
7: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
8: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
9: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماما كبيرا.
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته،
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائما.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلا يا مقاسم، دائما أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعا غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلا غير مخلوق يا ياسر، روح الله، هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى، قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول.
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضاً.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا،
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح، أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا. هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق، ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح، ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين. كان يعمل من الأزل، قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق. عمل في الأنبياء قبل المسيح،
4: لكنه لم يظهر إلا بعد المسيح.
2: نعم، لم يظهر بشكل واضح إلا بعد المسيح. كما أن الابن الموجود من الأزل لم يظهر بشكل واضح إلا في المسيح، كذلك الروح القدس ظهر بشكل واضح بعد المسيح.
0: لماذا؟ لماذا ظهر هكذا بشكل واضح؟
1: ليعلن مشيئة الله ومقاصده، وليحيا في النفوس المؤمنين الحقيقيين.
2: هذا هو الروح القدس، الأقنوم الثالث.
3: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
2: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 12 11 16 14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. حاول علماء النفس على مدار السنين اللي فاتت انهم يفهموا النفس البشريه ويحللوا مشاعرها، مع ان الموضوع بسيط جدا. عايز تفهم النفس البشريه يبقى لازم ترجع للي صنعها، لله، عشان هو الوحيد اللي معاه الكتالوج بتاعها. الكتاب المقدس ما سابش نوع من انواع المشاعر الانسانيه ما تكلمش عنه، ولو حبينا نتكلم عنها بالتفصيل مش هتكفينا حلقات البرنامج كلها. الكتاب المقدس اتكلم عن مشاعر الحزن والفرح والتذمر والندم والاكتئاب والفشل وكل حاجة تقريبا. فنلاقي الرب يسوع بيبكي عند قبر العازر بالرغم انه هو اللي هيقومه من الموت بعدها بلحظات. وفي العهد القديم ندم الرب انه صنع الانسان لانه زاغ وبعد عنه، ورب يسوع شعر بالخيانة مع يهوذا اللي أكل وشرب وعاش معاه، خانه وباعه، وشعر كمان إن الكل اتخلوا عنه، تلاميذه وكل اللي حواليه، حتى اللي صنع لهم معجزات وأقام لهم موتى. فين اللي كلمهم؟ فين اللي أكلهم؟ فين اللي شفاهم؟ طب فين العازر اللي قومه من الموت؟ كله مشي ومحدش بقى موجود. الرب يسوع اتجرب في كل شيء، جرب الألم والحزن لكن بلا خطية. لو مفكر ان مفيش حد حاسس بيك، احب اقولك ان في واحد بس شاعر بيك وعارف كل حاجة عنك. ومش بس بيقولك انه حاسس بيك، لا، ده حاسس بيك فعلا لانه مر بكل المشاعر الانسانية دي. مشاعر الانسان نوعين، نوع ايجابي ونوع سلبي. نوع الكتاب المقدس بيشجعنا اننا نعيش ونغذيه، ونوع عايزنا نتركه وننتصر عليه. ومن المشاعر الايجابية دي النجاح. مشاعر النجاح الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها. النجاح بيقول عنه الكتاب ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. وفي مزمور واحد بيتكلم الكتاب عن صفات الرجل المبارك السالك مع الله، وبيقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يزبل وكل ما يصنع ينجح فيه. الله خلقنا للنجاح، والفشل ده مش في كتالوجه أصلا ولا المفروض يكون في قاموسنا. وأي مشاعر من الفشل مش من عند الله، لأنه بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ومن المشاعر التانية اللي الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها طول الوقت الفرح. الله صنعنا علشان نكون فرحانين. افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. ومن المشاعر اللي عايزنا الله نكون بنعيش بيها وتتغذى وتكبر في حياتنا طول الوقت عدم التردد والثقة، وإننا نكون دايما واثقين. والكتاب بيقول ذراعي الممكن سالما سالما تحفظه. الله مش عايزنا ناس مهزوزة عاملين زي موج البحر، كلمة تودينا وكلمة تجبنا. وعندنا أمثلة في الكتاب لناس كانت واثقة في الله وفي نفسها، وأشهرها داود. داود كان مجرد فتى، شاب صغنن كده مراهق، وجلياد كان حاجة كده طول بعرض، ومحدش في كل شعب إسرائيل كان قادر يواجهه ولا حتى رجال الحرب. لكن داود راح وقف قدامه وكان واثق في إلهه كل الثقة إنه هينتصر، وكمان واثق في نفسه جدا. وقال لي شاول لما قال له أنت مش هتقدر يعني تهزم جلياد، قال له أنا أقدر، أنا قتلت أسد ودب ومعايا قوة رب الجنود. تخيل معايا كده لو داود كان عنده صغر نفس أو ما عندوش ثقة في إلهه، ده لو كل الناس حاولت تشجعه وشايفين إنه ممتاز برضه كان هيفشل، لأنه مش شايف في الله إنه يقدر ولا شايف في نفسه إنه كمان يقدر. ومن المشاعر السلبية اللي الكتاب حذرنا منها جدا هي الخوف. الخوف أمر طبيعي جدا، يعني عادي، الله خلق جوانا إن احنا لازم نخاف. لكن الخوف اللي يمنعنا اننا نستثمر مواهبنا ووزناتنا، ده النوع اللي الكتاب حذرنا منه، والنوع اللي خلانا ناخد حذرنا منه بكل طريقة ممكن. لان الشخص الخايف مش هيدخل ملكوت السماوات زي ما بيقول في سفر الرؤيا، واما الخائفون ولغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. للدرجة دي؟ لأن الشخص الخايف مش واثق في الله، مش مصدق في قدراته، شايف أنه إله عاجز غير قادر، أنه مش قادر يرعاه ويقف معاه ويسدد احتياجاته. الله ما خلقش الإنسان مجرد جماد لا بيحس ولا بيشعر، الله خلقه كتلة من المشاعر. ولو احنا جماد
ما كناش هنحس بالامتنان والشكر لله لأجل كل إحساناته لينا كل يوم. ولو إحنا جماد ما كناش كمان هنحس بالذنب لما نغلط أو نضل بعيد عن الله. الله خلق فينا المشاعر والإحساس عشان نتفاعل معاه، وحذرنا جدا جدا من استغلال إبليس لمشاعرنا دي، وبالذات المشاعر السلبية. الكتاب المقدس اتكلم عن تأثير المشاعر على جسم الإنسان، وقال في سفر الأمثال 15 وعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنصحك الروح. فلو انت فرحان وسعيد ووشك منور كده، الحزن مش هيأثر عليك، وأكيد مش هيأثر على جسمك. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد، زي ما بيقول الكتاب في سفر الأمثال 14 وعدد 30: فالنفس الهادية اللي في سلام بتعطي حياة للجسم. وكتاب مليان آيات كتيرة بقى عن أن لا نهتم بشيء وما نعلش الهم، لأن الله هو اللي بيعتني بينا في كل لحظة من لحظات حياتنا. الكتاب بيقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وقال آيات كتيرة على أننا ما نهتمش بشيء، لكن نفضل نصلي وندعي ونشكر الله، والله أمين جدا أنه يسدد كل الاحتياجات دي من غير ما حتى أن احنا نفكر فيها. ومتهيالي احنا كمؤمنين سمعنا وعظات كتيرة قوي عن التشجيع واهتمام الله بمشاعرنا، واحنا في حلقتنا دي ما كانش هدفنا أننا نشجعك ولا نقولك كلمتين يصبروك على الدنيا والظروف اللي فيها، مع أنه ده في حد ذاته شيء عظيم، لكن هدفنا أننا نوضح أن الله ما خلقناش جماد، خلقنا بشر على صورته وشبهه، مليانين مشاعر، وعايزنا نتفاعل معاه بذهننا مشاعرنا، عايزنا في محضره نقول كل المشاعر اللي جوانا: حزن، ضيق، شعور بالذنب، خوف، وحتى الغضب. قل له انا زعلان، غضبان، قل له انا واخد على خاطري، حتى لو واخد على خاطرك مني، وهو هيفهمك، وهيفهمك جدا جدا، لان هو اللي صنع فيك المشاعر دي، وهو اكتر واحد عارفها كويس. لما يكون عندك حاجة جواك مضايقاك، ادخل محضره. لما يكون عندك فرح وعايز تعبر عنه، برضو ادخل محضره. لما يكون جواك مشاعر سلبية أو مضايقة، ما تاخدهاش وتبعد عن محضره، ده أحسن مكان هتلاقي فيه الشفاء من كل حتة وجعك هو محضره. أشجعك جدا إنك تكون في محضره طول الوقت وتعبر عن كل أنواع مشاعرك معاه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الله حي. حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي. المزمور 18 الآية 46. في بعض الأحيان تحمل أقصر العبارات أقوى الحقائق. حي هو الرب، الله حي. هذه العبارة البسيطة هي أكثر أهمية من جميع الصيغ المعقدة في جميع كتب اللاهوت التي كتبت على الإطلاق. في وقت ما كان مارتن لوثر يواجه معارضة ساحقة بشرية وشيطانية، حتى إنه بدأ يفقد ثقته في الله وفي نفسه، وبدأ يستسلم لليأس. في أحد الأيام ظهرت زوجته كاثي على مائدة الإفطار وهي ترتدي ملابس الحداد السوداء التقليدية بالكامل. لماذا ترتدي ملابس الحداد اليوم؟ سألها لوثر، فأجابت: لأن الله قد مات. قال لوثر: ما هذا الكلام الفارغ يا امرأة؟ الله لم يمت. ردت كاثي قائلة: حسنا، إذا لم يمت الله فلماذا تتصرف كما لو كان ميتا؟ ساعد توبيخ كاثي لوثر على استعادة التركيز الروحي المناسب، ومعه ثقته في الله وفي نفسه. لقد أدرك أنه ما دام الله حيا لا توجد حالة ميؤوس منها، ولا توجد مشكلة غير قابلة للحل. في الآونة الأخيرة عبر شخص ما عن نفس الفكرة من خلال المصطلحات الرياضية: 1+ الله = دائما الأغلبية. في وقت ما كانت هناك مدرسة لاهوتية عرفت بشعارها الله مات، وقد أثبت التاريخ خطأهم. اليوم ماتت مدرسة اللاهوت تلك، وربما يكون العديد من اللاهوتيين الذين تبنوا هذه الفكرة قد ماتوا أيضا، لكن الله يستمر حيا، لأن حي هو الرب، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي. كصخرة هو حصين لا يتغير، وكمخلص فهو يقدم الغفران والأمان الأبدي. طالما الله حي فأنا سأحيا، لأن الله هو حياتي.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها، وتسعدك بثمارها، وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: هل كان إبليس موجوداً قبل خلق العالم؟ وكيف يعمل اليوم؟
2: لم يكشف لنا الكتاب المقدس عن إجابة هذا السؤال، لكنه يوضح لنا أن إبليس جاء إلى جنة عدن، ويسميه الكتاب المقدس الحية القديمة، كما يدعوه رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وإله هذا الدهر، وسماه السيد المسيح رئيس هذا العالم. ويعمل إبليس اليوم في قلوب من يقبلون أفكاره لإغوائهم. إنه لا يجبر أحدا على الشر، لكنه يقترح الشر، وهو يعمل في دائرة محدودة، وليس له سلطان على أبناء الله المؤمنين الذين يملأ المسيح قلوبهم. ولو أنه يجربهم لا لينهزموا، بل لينتصروا في حربهم ضده إنهم ثبتوا في المسيح.
1: متى غضب السيد المسيح؟ ومتى كان قاسيا على الخاطئين؟
2: غضب السيد المسيح على كهنة اليهود. أقرأ قصة غضبه كما وردت في بشارة متى والأصحاح 21. يقول الوحي: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فتقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع: لا نعلم. فقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. غضب السيد المسيح على كهنة اليهود الذين جعلوا بيت العبادة مغارة لصوص، وفي غضبه طهر الهيكل رمزاً لاستعداده أن يطهر هياكل الله التي هي قلوب البشر. أتى مستعداً ولم يبطئ بعمله. صنع صوتاً من حبال وطرد من الهيكل كل من لا حق له هناك. لم يستعمل العنف مع الباعة والصيارفة أو يطردهم، لأنه أرادهم أن يعرفوا أن غضبه ليس موجها ضد أشخاصهم، بل يوجه غضبه ضد أعمالهم الخاطئة. فطرد المواشي وقلب موائد الصرافة، لأن ليس من يد تفعل ذلك غير يده. لكنه لم يفلت الحمام الذي إذا طار لا يعود، بل قال لأصحابها: ارفعوا هذه منها هنا. ثم قال للجميع: لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فمن هو هذا الذي يفرز ذاته عن شعب الله جميعا ويقول بيت أبي؟ هل تكلم هكذا نبي أو رسول أو ملاك من السماء؟ من هذا الذي في محضر الجمع الغفير الذي غصت به دور الهيكل يغير العادات التي ألفوها وينكر على العابدين تلك التسهيلات التي طالما استعانوا بها في دار الأمم لوجود حاجاتهم فيها ويضطرهم إلى الخروج إلى شوارع المدينة للحصول عليها؟ من هذا الذي يستقل عن رؤساء الدين في الدائرة المخصصة لسلطتهم وينقض حقوقهم في تأجير الأماكن للباعة والصيارف؟ بأي حق بعنف يطرد أبقار هؤلاء وأغنامهم ويشوش حساباتهم وترتيب دراهمهم؟ كيف يخسرهم الأرباح التي أباحها الرؤساء لهم في هذا الموسم؟ لماذا يستهين بهذه الرياسة المؤيدة من الأمة اليهودية بأسرها والحكومة الرومانية بعظمتها؟ كيف يستطيع أن يقوم بعمل كهذا بينما الكهنة واللاويون وهم عصابة قوية يحومون حوله بالمئات يمارسون خدمتهم بملابسهم الرسمية؟ ألم يعطي رئيسهم الأعظم هؤلاء المطرودين حق هذا الاتجار الذي عطله المسيح؟ فكيف يكسر المسيح أن يقدم على عمل كهذا؟ بل كيف يفلح فيه إن أقدم عليه؟ الجواب: إن ضمائرهم الثائرة عليهم أعانته على النجاح، لأن الخاطئ جبان تجاه الناس وتجاه ضميره، بينما البار جريء. قال سليمان الحكيم: الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. فضمير رؤساء الكهنة كان نصير عمل المسيح، فلما انتهرهم ذلوا أمامهم وهو يقول لهم: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. لقد أعانت المسيح في طرد الباعة شهادة المعمدان التي تقدمت للرؤساء بواسطة الوفد الذي أرسلوه إليه، ولربما بلغهم خبر المعجزات في قانا التي تؤيد تلك الشهادة. ثم أن اليقظة الجديدة القوية التي نتجت عن خدمة المعمدان أعدت أفكار كثيرين للأعمال الإصلاحية، فينتظر أن الرؤساء يحسبون حسابا للأتقياء بين شعبهم وإن كانوا قليلي العدد. مهدت أسباب كهذه السبيل للسبب الأعظم الذي يعزى إليه نجاح المسيح في مقاومته الأولى لفساد الرؤساء. هذا السبب هو هيئة القداسة فيه، المقرونة بإظهار تفرده عن جميع البشر في علاقته مع الله لما قال لهم بيت أبي. إن لبسالة القداسة هيبة لا تقدر.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل، وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في الحرب العالمية كان في ضابط ياباني اسمه هيرو أونودا، كان ضابط استطلاع في الجيش الياباني، قاد عملية استكشاف واستطلاع في الفلبين. وبالرغم من أن اليابان خسرت الحرب واستسلمت، لكن أونودا وزمايله الاثنين ما عرفوش أن الحرب خلصت، وقرروا أن هم هيستخبوا في أدغال الفلبين، ودخلوا في حرب أدغال مع جيش الفلبين، وقدروا يستخبوا في الأدغال ما عدا واحد بس